الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

0: دار الصباح
1: في الصحف الأولى.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده.
0: لم يأتي أحد يوم القيامة.

يا من بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم.
0: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة

تقع قلقيلية في شمال غرب الضفة الغربية على ارتفاع يتراوح بين 60 إلى 75 مترا عن سطح البحر، وتعتبر نقطة التقاء استراتيجية بين المدن الفلسطينية.

0: يعتقد أن اسم المدينة يعود للعهد الكنعاني، حيث يشتق من كلمة تعني الحجارة المستديرة، أو من القلعة اليونانية القديمة قلقالية.
1: قلقالية اختلفت الروايات في حول تسميتها، فإما من مقولة تدحرج الحجارة التي أصبحت كلقلت بسبب جريان الوديان، ويقال أنها كان يعني هي مشهورة بالمياه وغزارة المياه في مدينة قلقالية، فكان فيها موقع تقيل الناس فيه وقت المسيرات الطويلة وتشرب الماء بالكيلي، فكانوا يقيلوا على قيلة قلقيلي، فأصبحت كيلي على كيلي على قيلي، فأصبحت قلقيلي مع مرور الزمن.
0: يعتمد اقتصاد قلقيلية على الزراعة بفضل وفرة المياه العالية.

0: عذبة وتربتها الخصبة، حيث تشتهر بزراعة الحمضيات.
1: كالكيلي أم الحمضيات وأم الجوافة من عزمانات من 48، وهي عندها جوافة وحمضيات من أنواع الحمضيات. مزيتها تربتها المي فيها حوالي 50-60 بير، المي ومتوفر عندنا كثير.
0: يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 59,965 نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في فلسطين، نتيجة لهجرة السكان من القرى المجاورة بعد نكبة 1948.

تضم قلقيلية معالم تاريخية بارزة مثل خربة حانوتة ومقام النبي يامين، مما يعكس تاريخها الغني وأهميتها الثقافية.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
5: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب اجعلنا من أمرنا فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا يسيرا طيبا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعة حياة اف ام ومنصاتها الرقمية ومنصات شبكة أصداء الإعلامية. نبدأ هذه المحطة مع بداية أسبوع موفق للجميع بإذن الله بأبرز العناوين. ترامب يعلن اتفاق تاريخي في غزة. أربعمائة مستوطن يقتحمون نابلس. سبعون ألف مصلي يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى. ترامب سنقصف إيران بشدة. ارتفاع ملحوظ بأسعار الوقود وارتفاع أسعار المواصلات. هذه أبرز المحطات والعناوين، ولكن دعونا نبدأ بالوجبة الإخبارية الصباحية وأبرز الأحداث والتطورات الميدانية.

البداية هنا من محافظة نابلس التي تتعرض عدة بلدات فيها لحملة دهم واعتقال واسعة خاصة منذ ساعات الفجر الأولى. التركيز الآن على بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. المعلومات الأولية عن 80 معتقل من سكان البلدة، عملية استجواب ميداني. كان أيضا الحديث عن اعتقال فتاتين، تم إخلاء سبيل واحدة وما زالت الثانية محتجزة. عمليات الاستجواب تتم في نقاط ومراكز التحقيق ميداني داخل البلدة، وأيضا تم تحويل منزل معمر أبو هنود إلى سكنة عسكرية لجيش الاحتلال. من بين الأسماء التي تم تداولها صباحا تم اعتقالها علي نبيل حمادنة، نضال دغلس وأولاده، نايف حمادنة، أشرف أبو الحكم، أحمد أبو الحكم، أحمد توفيق سوالمة، إضافة إلى أسامة سوالمة، جمال عودة، محمد فايز برهم، جمال محمد جودي سوالمة. أيضا هناك عمليات دهم واعتقالات تتم الآن أيضا في عريف وعينبوس من قبل قوات الاحتلال. عمليات دهم أيضا في بلدة برقة شمال غرب نابلس واعتقال أحد الشبان من بلدة برقة. كان هناك أيضا اقتحامات في تل أمس واعتقال حوالي 8 مواطنين، تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء الدكتور عرب رمضان ما زال رهن الاعتقال من بلدة تل. أيضا سجل اقتحامات اليوم في إذنة قضاء الخليل، في طمون في محافظة طوباس. طبعا حسب ما علمنا أن المعتقل من برقة هو كريم سلام من سكان بلدة برقة. كان هناك أيضا بالأمس رزمة من اعتداءات الاحتلال أغلبها هنا في محيط محافظة نابلس على تل وصرة وجنيد وحي طيبة والعامرية، وعدد كبير من الإصابات، وأيضا تحطيم نصب شهداء وقبور شهداء خاصة في بلدة جنيد، وهذا يعني كان ضمن الجرائم التي نفذت في جنيد، إضافة إلى اقتحام أضرحة الشيخ جنيد أيضا في البلدة وأعمال عربدة لساعات طويلة. كان هناك أيضا احتجاز للمواطنين، قيود لحركة تحرك الصحفيين أثناء عمليات التغطية، وتهديد من قبل المستوطنين باعتقال الصحفيين وهذا ما تم رصده. أيضا كان هناك يعني عمليات اعتداء للمستوطنين في بيت فريك، اقتحام البلدة ووضع حواجز ومنع المواطنين الوصول إلى مسجد خرب الطانة، وأيضا حتى المنع الوصول إلى مساجد المنطقة الشرقية في بيت فريك للأسبوع الثاني على التوالي. كان هناك أيضا اعتداءات في بيت أودلا من قبل المستوطنين، وأيضا اقتحام لبلدة بورين وحرق محاصيل المواطنين وأشجار الزيتون. تكررت أيضا أعمال العربدة بحوارة، وأيضا في الطريق الالتفافي المار بين بورين ومادمة، واستمرت أيضا مجزرة الأشجار في مادمة الأسبوع الثاني على التوالي. هذه تقريبا يعني أبرز الأحداث والتطورات الميدانية في 24 ساعة الفائتة.

0: طبعا كما عودناك دوما نستعرض بعض عناوين الصحف قبل 20 عاما حتى نشوف اذا في يعني تشابه وتناغم بين عناوين سابقه وقديمه. يعني العنوان الرئيسي له علاقه بلبنان، مواجهات بريه وعنيفه بين الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان. ايضا قاد اسرائيل يرفضون وقفا فوريا لاطلاق النار، هذا ايضا متعلق بلبنان. في غزه الشهيد في بيت حانون واخر متاثرا بجراح في مخيم المغازي. كان هناك توغل اسرائيلي في مخيم جنين قبل 20 عاما. القدس تضرب احتجاج على مزارة قانا اللي هي كانت مزرعة في لبنان تقريبا قبل 20 عاما. في ايضا متعلق بالأسرى، اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي مقابل 700 اسير فلسطيني ووقف اطلاق نار متبادل، هذا يعني كان قبل 20 عاما. وادانات فلسطينيه واسعه لمزارة قانا. القيادة العامة تستنكر مصادرة الجيش اللبناني منصة صواريخ وتوقيف أحد عناصرها في جنوب لبنان. سفير الأردن لدى تل أبيب استنكر ما حدث في قانا خلال لقائه مسؤولين إسرائيليين، اعتقال شابين قبل تنفيذهما عملية تفجيرية في حيفا. هذه تقريبا عناوين كانت قبل 20 عاما. ونشكر زميلنا حامد الدوائل بزودنا يوميا بصحيفة القدس واطلاعنا على أخبار القدس قبل 20 عاما. دعونا نبدأ بملفنا الأول وهو معاناة منطقة بيت فوريك. كل يوم جمعة يعني دوما في هناك معاناة، خاصة أنه الاحتلال بحرم المواطنين من الوصول إلى خرب الطانة. ألاف الدنومات أصبحت الآن ليست بس محظورة بالزراعة وتربية المواشي والإقامة فيها، حتى أداء الصلاة في مسجديها أيضا محرمين. معنا الوقوف عما جرى يوم أمس في خرب الطانة السيد ثائر حنني منسق لجنة الدفاع عن خرب الطانة. سيد ثائر صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي لك دكتور أبو عمر وتحياتي لكل المستمعين.
0: آخر يعني خيط بربط أهالي بيت فوريك بخرب الطانة كان هو أداء صلاة الجمعة، فيبدو أنه حتى هذا الخيط البسيط اللي بربط الأهالي يوم الجمعة لمدة ساعتين لأدوا صلاة الجمعة في أحد مساجد خرب الطانة أصبح الآن محظورا.
1: نعم صحيح، وخصوصا بعد تهجير السكان من خرب الطانة في مطلع العام 2025، 40 عائلة تم تهجيرها من خرب الطانة. لم يبقى في خرب الطانة سوى بعض المزارعين والمصلين الذين يتوافدون إلى مسجد بيت الشيخ الشامخ في وجه الاستيطان في قلب خرب الطانة. نود أن نشير هنا أنه للجمعة الثالثة على التوالي يتم حرمان المصلين من الوصول إلى خرب الطانة، وإضافة إلى ذلك الاعتداء عليهم وملاحقتهم بالرصاص وبالقنابل الغاز وبقنابل الصوت حتى قلب بيت فوريك. ما نشهده في هذه الجمعة الثلاث هو استلام دوريات أو مركبات أساسا هي تابعة للمستوطنين، يمتطيها 4 من المستوطنين بلباس الجيش. نعم. هم يقومون بمراحقة المصلين وبمنع الوصول إلى مسجد بيت الشيخ في خرب الطانة. ليس هذا فحسب، وإنما يقومون بالاعتداء على كل السكان في المنطقة الشرقية لخرب الطانة، بل وطرد عائلات بالقوة بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح. وهنا نود أن نشير إلى عائلة المواطن بسام جميل نصاصرة الذي هجر أساسا من خرب الطانة إلى المناطق الغربية من خرب الطانة في المناطق التابعة لهيكلية بلدية بيت فوريك أو المصنفة بي وفق اتفاق أوسلو. قاموا أيضا الجمعة الماضية بطرده من منزله هو وأغنامه وكل ممتلكاته بعد أن أمهلوه فقط 10 دقائق لإخلاء المنزل.
0: يعني بيته مكانه في المنطقة الشرقية من البلدة؟
1: نعم، في المنطقة الشرقية
0: مصنفة
1: بها بيت فوريك، وكان هو من المهجرين أساسا من خربة طانة.
0: المنطقة اللي هو مقيم فيها حاليا منطقة مصنفة بها؟
1: نعم صحيح،
0: وتم طرده منها
1: بيت فوريك، والبناء شرعي 100% وفق الاتفاقيات الموقعة. أساسا هي منطقة تابعة لهيكلية بيت فوريك.
0: نعم، يعني عمليا بدنا نعتبر الان انه خرب الطانه يعني محظور دخولها، لان انت اشرت انه في بعض المزارعين ما زالوا موجودين.
1: سابقا، الآن لا يوجد أي مزارع ولا أي مواطن يستطيع الوصول إلى خربطانة أو جميع أطراف خربطانة البالغ مساحتها 18,000 دونم، أي بمعنى تم الاستيلاء من قبل المستوطنين على نصف مساحة بيت فريك البالغة 36,000 دونم، نصفها الآن بات تحت سيطرة المستوطنين بشكل تام، والآن يجري العدوان والزحف باتجاه المناطق به. هناك مناطق واسعة شرق بيت فريك يتم ملاحقة المواطنين وأصحاب المنازل وطردهم أيضا من المنازل. يوم أمس أيضا الجمعة بعد أن أقاموا حاجز على مدخل أساسا في قلب بيت فريك، هذا الحاجز الذي أقيم لمنع المواطنين من الوصول إلى كل المناطق الشرقية في بيت فريك، وإلى الوصول إلى 3 مساجد، مسجد بيت الشيخ في خربطانة، ومسجد عبد القادر الجيلاني في منطقة طان الفوكة، وجامع الحج حسين في منطقة العشر. المناطق كلها مصنفة تم منع الناس من الوصول إلى تلك المناطق، بل وطردوا السكان من محيط مسجد الحج حسين بحجة أنه من الدواعي الأمنية يتم منع الناس من التواجد في منازلهم شرقي بيت فريك يومي الجمعة والسبت.
0: عانكم الله، عانكم الله. يعني خرب الطامة أصبحت الآن يعني للأسف في خبر كان للأسف.
1: نعم صحيح، ولكن ما نشاهده ونلاحظه ولا بد من الإشارة إليه أن هذه المركبات هي مركبات مدنية يستخدمها المستوطنين، ويمتطيها 4 من الجنود أو ممن يلبسون لباس الجيش الإسرائيلي، ويقومون بتصرفات أبشع مما يقوم بها المستوطنين أو غلاة المستوطنين الذين يعتدون على المواطنين ويسرقون ممتلكاتهم. تماما هم يتصرفون كالمستوطنين ولكنهم بلباس جيش الاحتلال.
0: شكرا لك سيد ثائر حنني، منسق اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن خربطانة، وعن الله أهالي بيت فريك على هذا الحدث المؤلم. يحرمون أيضا من أداء الصلوات في 3 مساجد في المنطقة الشرقية ومن ضمنها خربطانة. شكرا لك،
1: تحياتي لكم، حياكم.

طبعا لمن لم يزر خرب الطانة ومن زارها بالربيع يشاهد أن نحن نتكلم عن قطعة قد تكون سلة خضار نابلس في هذه المنطقة، سواء كانت بالثروة الحيوانية وحتى الزراعية. هناك بئران للمياه، هناك مئات المزارعين، وحتى أغلب أهالي بيت فوريك كانوا يعزبوا أشهر وأسابيع في هذه المنطقة. كل إنسان له قطعة هناك، يعني يرعى الأغنام والأبقار والألبان فيها والأجبان. وتذكر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في إحدى السنوات أقام احتفاله المركزي هناك، يعني فكان يعني هي أغلب الفعاليات الوطنية يتم فيها الخرب، لأنه يعني هي كانت تعتبر يعني مكان ملائم للفعاليات والأنشطة وتثبيت المزارع والمرأة الفلسطينية على الأرض. ولكن أصبحت الآن 18,000 دونم كما ذكر ثائر بدون إمكانية الوصول إليها، لا زراعة ولا رعي ولا حتى إقامة شعائر دينية في مساجدها الثلاث اللي هن في خرب الطانة 2 وفي المنطقة الشرقية من بيت فريك اللي ملاصقة إلها، أيضا محظورون عليهم أداء الصلوات فيها، أعانهم الله أهالي بلدة بيت فريك.

0: يعني ما جرى بالأمس في بلدة تل وما جرى قبل أسبوع يضع تل في الخارطة. دوما تل موجودة في الحدث، ولكن الآن في هدف الاستهداف من قبل المستوطنين، يعني أعمال عربدة واستفزاز. الكل شاهد الفيديوهات والصور، ولكن تل ما تزال صامدة وتستعد لأيام لاستقبال موسم الصبر والتين. للوقوف عما جرى بالأمس في تل وقراءة في مدلولات ما يجري هناك، معنا الناشط الشبابي والإعلامي الزميل الدكتور فراس الصيفي. أستاذ فراس، صباح الخير.
1: صباح الخير دكتور، لك ولجميع المستمعين.
0: الكل يعلم أن تل دوما هي في ذاكرة الفلسطينيين وطنيا وثقافيا واقتصاديا، ولكن ما جرى في تل خلال الأيام الماضية وبالذات يوم أمس يعني يعطي نبراس أن تل هي في بداية الاستهداف كقرية فلسطينية، وقد ينتقل الآن إلى قرى أخرى. بقراءتك كناشط من سكان البلدة وإعلامي أيضا كزميل لنا، كيف تقرأ ما جرى بالأمس في بلدة تل؟
1: نعم، بداية اسمح لي أن أشكر نافذتكم على تسليط الضوء على ما يجري في قرية تل. ابتداء من يوم أمس بدأت مسيرات على أثر ما حدث في يوم الجمعة الماضي 24/7/2026 الذي أسفر عن وقوع 4 شهداء في بلدة تل، بالإضافة إلى تجريف أكثر من 2000 شجرة زيتون في المناطق المحيطة بالحادثة وأكثر من 150 شجرة تين. الآن يعني المستوطنين بعد دعوات يوم أمس بمسير امتد من قرية تل أو من أطراف قرية تل إلى الجنيد ونابلس وأيضا قرية صرة، وجزء منهم كانوا باتجاه أيضا جيت والمناطق المحيطة. هذا المسير هو عبارة عن يعني انتهاك لحرمة البلدة والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى أنه يعني يلغي كل الاتفاقيات في مناطق ألف وباء وجيم، عدا أن هناك يعني كانت تصريحات من قوات الاحتلال بأن هذا المسير لم يكن قد تم التنسيق له مع جيش الاحتلال، رغم أننا وجدنا يعني أو رأينا حسب شهود عيان وحسب يعني بعض المتواجدين في المنطقة أن قوات الاحتلال كانت تحمي هذا المسير وكانت تتواجد لحماية المستوطنين هناك. أيضا خلال الفترة أمس الماضية يعني قوات الاحتلال قامت بالسيطرة على كافة المنازل المتواجدة على قمة جبل تل، هي تسمى بالقبالي، وهناك أيضا تم اعتقال أكثر من 11 شخصا تم الإفراج عنهم منتصف الليلة الماضية عند مفترق شيلو. ما زالت قوات الاحتلال تتواجد في المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية للقرية وتمنع المواطنين من الرجوع إلى منازلهم. شاهدنا بالأمس أيضا أحد المستوطنين الذي يقوم بهدم داخل أحد منازل المواطنين في البلدة دون أن يوقفه أحد عن ذلك، ويقول للناس أو يقول لجيش الاحتلال إن لم تهدموا هذه البيوت سنقوم بهدمها. الوضع كان بالأمس يعني ما بين الخطورة وما بين الحذر بتجمع بين المواطنين على أثر ما حدث في خلال المرة الماضية أو الجمعة الماضية. أهالي البلدة لا يريدون الاحتكاك مع المستوطنين، لكن المستوطنين يحاولون استفزاز أهالي البلدة ويحاولون الوصول والدخول طوال الوقت إلى أرجاء البلدة.
0: طيب أستاذ فراس، لاحظنا أنه رغم هذا الألم ورغم الوجع خلال الأسبوع الماضي، لكن تل حاضرة، بيت العزاء كان مفتوح 3 أيام وأكثر وتقاطع إليها حتى شخصيات وفعاليات، اليوم في يوم طبي أيضا في البلدة. هذا الإصرار على التمسك بالحياة، يعني هل أن الرسالة أنه لا هجرة من البلد ولا ترك البلد وأراضيها ومزارعها؟
1: يعني بالتأكيد أهالي تل وأهالي شعبنا الفلسطيني حتى ما شاهدناه يعني في أكثر من مكان يحاولون الصمود في أرضهم وفي بلدهم وفي وطنهم، لأنه لا خيار آخر أمامهم تجاه هذا الاحتلال. ما حدث سابقا في قبل 80 عام الآن لن يتكرر يعني في القرى والمخيمات الفلسطينية، ومن نشاهد اليوم بتصريحات العديد من المواطنين أنهم سيبقون في منازلهم حتى يعني لو حضر الموت إليهم أو حضر التهجير إليهم أو حضر الهدم إليهم، لأن هذه الأرض هي أرضنا وهي أرض أبائنا وأجدادنا، ولن يسمح بأن يكون هناك يعني من يأخذ هذه الأرض إلا يعني على أساس هؤلاء الناس. وبالتالي لن يهاجر أحد اليوم رغم كل الظروف التي تحيط بشعبنا الفلسطيني، بل سيبقون متمسكين بأرضهم ببيوتهم بمنازلهم بشجرة التين والزيتون.
0: رسالة أخرى، يعني هل ممكن الحديث على أنه يعني الموسم القادم إن شاء الله سيكون كما هو وضعه، هل ستأثر؟ نحن نتكلم عن موسم التين والصبر، وأيضا يليه بشكل مباشر موسم الزيتون، هل ستتضرر جراء هذه الممارسات من قبل المستوطنين؟
1: أنا بالتأكيد لا، يعني ما حدث بالجمعة الماضية من اقتلاع لأشجار الزيتون لأكثر من 2000 شجرة زيتون، هذا سيؤثر بشكل كبير على المحصول في البلدة، وأكثر من 100 شجرة تين كما ذكرنا سابقا والتقينا معكم وتحدثنا بموضوع ثمرة التين اللي خاصة اللي هي أصلا عم تنقرض في قرية تل أو عم بقل محصولها وإنتاجها، فما بالك لما تكون الأمور رايحة باتجاه يعني أنه الشجرة عم تقتلع من جذورها، أكيد سيكون هناك تأثير كبير على موضوع زيت الزيتون وأيضا على ثمر التين. لكن رغم كل هذا أهالي البلدة يعني الآن سيبدأون بحملة تجاه يعني زرع أشتال زيتون جديدة وزرع أشتال تين جديدة، ويعني حتى تعود وتثمر هذه الثمار وتنتج ما كانت تنتجه سابقا. الخسائر يعني كبيرة، منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم أصبح يعني شبه مستحيل، هناك بؤرة استيطانية تم وضعها في مكان الحادثة وأخرى في مكان آخر أسفل الشارع الالتفافي، وبالتالي أصبحت المنطقة كلها محظورة على وصول المواطنين لأراضيهم أو حتى زراعتها في المستقبل.
0: أعانكم الله، كل التحية لبلدة تيل الصامدة والماجدة التي لها تاريخ وطني ما قبل الثلاثينات في القرن الماضي وحتى العصر. شكرا لك أستاذ فراس الصيفي زميلنا الصحفي من تيل.

0: كما ذكر زميلنا فراس، الاعتداء لم يشمل فقط بلامستيل، امتد إلى عراق بورين وأيضا صرة ومن ثم جيت وجنيد وحي طيبة والعامرية، وبالتالي قد يكون الأكثر إيلاما هو المس بأضرحة الشهداء والموتى في بلدة جنيد. وأيضا كان ملاحظ أنه يعني اعتداءات المستوطنين كانت شاملة، حتى الشارع الرئيسي نابلس قلقيلية بالقرب من صرة، كان هناك عربدة كبيرة جدا ومحاولة سرقة يعني حتى بعض المواد التموينية من إحدى المحال في بلدة صرة. ولكن كما ذكرنا كون الحدث يعني كان في جنيد مؤلم، لدينا رواية شهدت عيان زميلة إعلامية سوار عبد الله من بلدة جنيد، كانت متابعة لما جرى في بلدة جنيد والمناطق المحيطة بها. سوار، صباح الخير.
1: صباحكم دكتور.
0: بالأمس أنت تابعتي كإعلامية وناشطة في بلدة جنيد ما جرى في البلدة، كيف كان الوضع؟ أوصفينا كيف كان الوضع.
1: طبعا صباح الجمعة فوجئنا بصراخ المواطنين بينما كان يتقدم عشرات من المستوطنين من منطقة عين سرة باتجاه حي جنيد، وكانوا أيضا يطلقون الرصاص حتى وصلوا إلى المكان. بدأوا حينها بتكسير القبور واعتدوا على محتويات أحد المنازل القريبة، ثم بعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة بالتزامن مع تواجد الكثير من المستوطنين، أطلقوا قنابل الغاز بين المنازل ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، معظمهم كانت من الأطفال. وبدأت المواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين، أصيب خلالها شاب وصفت إصابته بدعية خطيرة لكنها فيما بعد استقرت.
0: طيب الآن الوضع هادئ، طبعا لو تعطينا بالضبط شو صار في القبور، يعني مين القبور تم استهدافها وقديش حجم الضرر فيها؟
1: الاستهداف كان في البداية لقبور الشهداء الشهيد محمد أبو بكر الجنادي وشقيقه الذي ارتقى قبل 20 عام تقريبا، وأيضا قبر جدتهم والقبور المجاورة لهم، واعتدوا على القبور المحيطة في المقام.
0: أعانكم الله، شكرا لك زميلتنا سوار عبد الله، الشاهدة العيان من بلدة جنيد القريبة من نابلس التي تعرضت بالأمس للمس بمشاعر الناس وقبور الشهداء وقبور الموتى جراء اعتداءات المستوطنين. شكرا لك، شكرا سوار.

0: ولكن يعني ما جرى بالأمس في بعض بلدات نابلس، بورين، وأيضا مادما وتل وصرة، وأيضا جيت ومنطقة جنيد، هي مشهد ونموذج لما جرى في مناطق أخرى من الضفة الغربية بالأمس وأمس الأول. ولكن هذا الموضوع سنقرأه من الزاوية السياسية، ماذا يقف وماذا نقرأ من ذلك؟ معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله كبح. أستاذ عبد الله، صباح الخير.
1: صباح النور، حياتنا بقى مرحبا.
0: يعني الوقائع على الأرض تظهر أن هناك معركة يقودها المستوطنون بالضفة الغربية، وهذه المعركة ليست قديمة وليست جديدة ولكنها دوما موجودة، ولكن هناك ارتفاع في وتيرة هذه الاعتداءات. من وجهة نظرك كيف يمكن قراءة ذلك في ظل الوضع الإقليمي في المنطقة، قرب الانتخابات الإسرائيلية، الاتفاق بغزة؟ إلى أين يعني يمكن أن نرى أن هذا المنسوب من اعتداءات المستوطنين هو سياسة ممنهجة لها بعد سياسي إلى جانب البعد العمليات الميداني؟
1: نعم عزيزنا أبو عمر، صباح الخير لك ولجميع المستمعين الأعزاء. في هذا اليوم حقيقة لا يمكن أن نقول أن هناك شيء جديد في موضوع المستوطنين والمستوطنات والاستيلاء على الأرض الفلسطينية. نحن يوميا نسمع ونرى تماما ماذا يفعل المستوطنون. بالأمس كما تفضلت وصلوا جنيد، جنيد في منطقة ألف في منطقة كنابلس، وحطموا قبور الشهداء في مادما وفي تل وفي كل يوم. طب لا ننسى أن خلال 48 ساعة وخلال يومين الماضية أعلنوا على الاستيلاء على أكثر من منطقة في منطقة جنين، بالضبط تماما الأراضي التي بين قرية ميركي وقباطي وعرابة، المنطقة التي بين ميركي وقباطي ومسلي.
0: هذا بجنين، هذا بجنين.
1: نعم، منطقة جنين.
0: نعم.
1: والأمس تماما وضعوا كرفانات بين قرية صفقوة وقرية عربوني، هذان أيضا قريتين على الخط الأخضر تماما، على الشيك تماما. فهم وضعوا على الأراضي ما بين البلدين كرفانين، يعني مقصود بداية دور استيطانية. نحن نقول طبيعي لا ننسى قرية المغير وبركة في شرق رام الله، ولا ننسى هجمات المستوطنين في كل المناطق على الإطلاق في الضفة الغربية، وكأنها كلاب يعني انطلقت من أكلها يعني تعيش فسادا في الأرض الفلسطينية. يعني يوميا نكرر هذا الكلام، لكن نرى بأن وسيلة الاستيطان مستمرة وبشكل زائد وبشكل واضح وبشكل يعني أمام العالم كله. هنا سنربط الموضوع في موضوع اليمين الإسرائيلي وموضوع الانتخابات الإسرائيلية، لأن الهدف أصلا الأساسي للإئتلاف الحاكم الإسرائيلي، الإئتلاف اليميني المتطرف الإسرائيلي، هو الاستيلاء على الضفة الغربية. الاستيلاء على الضفة الغربية هو عنوان عريض لكل مراحل الانتخابات التي مر بها اليمين الإسرائيلي، وما زال الآن يركزون في دعاياتهم الانتخابية على أننا سنحتل الضفة الغربية، سنأخذها تماما. يعني هذا يعني هم بيطمنوا المستوطنين وبيطمنوا المتطرفين اليمينيين في دولة الكيان الصهيوني في دولة إسرائيل بأننا سنحتل الضفة الغربية. إذن معنى أصبحت احتلال الضفة الغربية والمزيد من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هي على موائد على مارس الانتخابات الإسرائيلية. إذا لا نستغرب، لأنه يعني هم بهذا يريدون تفكيك الكتلة السكانية الفلسطينية بالكامل، تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وبنفس الوقت تعزيز الاستيطان وربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي الفلسطيني. إذا أمام هذا الكم الهائل من الانتهاكات ومن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ نحن بالضفة الغربية وكل أرضنا وكل شهدائنا هي على موائد على مارس الانتخابات كما كنا الإسرائيلية. إذا هنا نربط بأن المزيد من الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، هذا يعني المشروع الصهيوني، مشروع الائتلاف اليمين الطرف لناخبيه هو الاستيلاء على اراضي الضفه الغربيه. طبعا الاستيلاء على الاراضي الان، لكن الخطه المتكامله لهم اليمين الطرف والاستيلاء على كل الضفه الغربيه.
0: يعني قراءتك استاذ عبد الله، قراءه استاذ عبد الله انه الان الايام القادمه مع قرب الانتخابات معناته ممكن تزيد هذه الحمله؟
1: نعم طبعا. يعني الانتخابات في 27 اكتوبر 2026، يعني بعد 3 شهور من الان، نحن نقول بان الارض الفلسطينيه ستكون نهشا لقطعان المستوطنين، لانهم سيدغدغون شعور الناخب. الناخب اليمين المتطرف في دوله الكيان الصهيوني في اسرائيل يريد شان على الارض، فيقولون له ها نحن نستولي على الاراضي الفلسطينيه التي سنجعلها فيما بعد هي لنا وملكنا، فيدغدغ شعوره فالذهاب الى صندوق الانتخابات وينتخب اليمين المتطرف الاسرائيلي. يعني سموتريتش جاهز، حتى استطلاعات الراي في فتره من الفترات كانت يعني تؤكد انه مش راح يكتب عن نسبه الحسم، الان بيعطوه 4 مقاعد في الكنيست، 4 مقاعد حتى ولو مقعدين هو سيكون حاضرا. وبن جفير يقال انه استطلاعات الراي فانه له 10 مقاعد او 8 مقاعد على اسوأ تقدير، وهذا هو يعني عنوان اليمين المتطرف في اسرائيل، سيكونون حاضرين في المرحله القادمه، رغم استطلاعات الراي بتكون ربما انه يعني المعارضه انا يعني تكون هي المتفوقه في الانتخابات القادمه، لكن بالنتيجه النهائيه هذا هو اليمين المتطرف، هذه السياسه الإسرائيلية اليمينية متطرفة على حسابنا، على حساب أرضنا، على حساب دمائنا. يعني حقيقة يعني ما جرى في تل قبل أسبوع يعني كانت مأساة حقيقية، ونرى المأساة مستمرة لنا في أن المستوطنين يصلون إلى نابلس منطقة الجنيد ويكسروا شواهد وقبور الشهداء، وهذا مأساة، وهذه مأساة فلسطينية حقيقية. إذا يجب أن نكون واعينا وفاهمين للمعادلة الصهيونية أو الإسرائيلية ماذا تحيط لنا في المرحلة القادمة، واليمين المتطرف حقيقة معني في الاستيلاء على المزيد والمزيد من الأرض الفلسطينية.
0: طب بشكل مختصر عبد الله، لو بدنا نواجه هذه السياسة كفلسطينيين كأحزاب كفصائل مع قرب انتهاء العام 2026، شو يعني الملامح هذا يعني الموقف الفلسطيني لازم يكون عليه إجماع؟
1: سيدي أبو عمر، يعني نحن دوما نقول وبأعلى الصوت وعلى أرض الواقع وفي كل الندوات وفي كل الورشات العمل الفلسطينية المفتوحة والمغلقة، نقول ونؤكد على موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية، يجب أن نكون حتى وحدة الهدف وحدة المصير وعلى الأرض، بأن المستوطنون يعني وصلوا يعني ساحات دورنا وحتى يرغوا أغنامهم في حدائقنا، ونقول بأعلى الصوت يا فلسطينيين يا نحن بدنا نتحد، بدنا نواجه هذا الموقف العصيب، هذا الوضع الصعب لنا. لكن حقيقة الملتقين في أمور حقيقة خاصة وشخصية ويعني بالنسبة لنا مأساوية، يعني ما في لحتى الآن شيء واضح بأن نكون هناك ندا بالمستوطنين أو يعني أن نوقف وقفة غامين، وقفة واحدة، وقفة وطنية موحدة للتصدي لهذا العدوان الكبير اللي هو عدوان المستوطنين على أرضنا وعلى يعني على أهلنا وعلى وطننا. فمن هذا المنطلق نقول يعني لا نريد أن نقول يا وحدنا، العالم كله يعني مش معنا الآن، كل البلد كل الإقليم في مشاكله، لكن نحن على الأرض على الأقل فلسطينيا يجب أن نكون موحدين، موحدين في الكلمة، موحدين في الهدف، بأننا كلنا هدف للمستوطنين وأرضنا هدف للمستوطنين، فيجب أن نكون الوحدة الوطنية هي الأساس في المرحلة القادمة وكل المراحل.
0: نعم. إن شاء الله يكون هذا هو نبراس كل الفصائل والتيارات والجهات الفلسطينية حتى نخرج من هذا المأزق المؤلم اللي الآن عنوانه الاستيطان يلتهم الأرض الفلسطينية. شاكرين لك أستاذ عبد الله هذا التوصيف وهذا التحليل العميق لمجريات الأحداث السياسية في ظل عدوان المستوطنين على الضفة. شكرا لك.

0: طبعا ملفاتنا كانت قاسية، اعتقالات، حملات دهم، اعتداءات مستوطنين، وضع سياسي قاتم. لكن دوما كما دوما بذكرنا كإعلاميين عطوفة محافظ نابلس أبو بكر، دوما انصر الإيجابية، انصر المبادرات الإيجابية في البلد. ودوما نابلس الحمد لله فيها عدد من المبادرين اللي في الظلمات في الأوقات المؤلمة بيكون لهم ومضات مضيئة جدا. وممكن الثلاث أسابيع الماضية يعني الكل لاحظ حتى عبر الأثير أنه يوم أيام السبت والأيام الأخرى لم نتطرق إلى يعني استقبال حافلات من الداخل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، طبعا بسبب الأوضاع اللي صارت والأحداث. ولكن اليوم مبادرة يلا على نابلس حاضرة، وليست فقط في استقبال حافلات اليوم، اليوم في 7 حافلات على الأقل وبكرة في 5 صار مرتبين معهم، ولكن أيضا المبادرة تستعد لإطلاق فعالية جديدة يعني خلال هذا الشهر إن شاء الله تنجح وتجد النور ويشارك فيها الجميع لإنجاحها بتسويق نابلس خاصة في موسم هذا الصيف. طبعا ملامح هذا النشاط سيكون معنا بعد قليل ضيفنا المعتاد سيد عاطف عوادي، أحد مبادري ومؤسسي مبادرة يلا على نابلس اللي تنشط في هذا المجال بجهود جبارة يعني رغم الظروف الصعبة، لكن في تنسيق وإحضار وترتيب لقدوم حافلات من داخل الخط الأخضر. واليوم كما ذكرنا يعني كان في متفقين مع 7 حافلات تصل نابلس صباحا، ممكن العدد يزيد، يعني احنا بنحكي عن حافلات كبيرة، ممكن يكون في عدد كبير من المركبات اللي بدأت تحضر إلى المدينة يعني التسوق، وأيضا جزء منهم أجوا يسجلوا بالجامعات والكليات، يعني وهذا أمر أيضا جزء من التسويق التعليمي اللي بتم فيه قدوم طلاب من داخل الخط الأخضر من الجليل والمثلث للتزيين بالجامعات، وهذا أيضا كله بيلعب في تسويق نابلس اقتصاديا وسياحيا وثقافيا وتعليميا، وهذا يعني أمر يعني يستخدم بشكل كبير على مستويات العالم قاتمة. فإن شاء الله يعني بنوجه التحية لمبادرة نابلس القائمين عليها والمؤسسين والمتطوعين، وأيضا الحاضنة الكبيرة للمبادرة غرفة تجارة وصناعة نابلس اللي أيضا الآن تستعد لإطلاق إكسبو نابلس 2026، وإن شاء الله يكتب له النجاح والتميز يعني بداية الشهر المقبل. وهذا يعني جزء من الجهد المتناغم عليه في البلد أن الكل بيشتغل كل إنسان من زاويته لإنجاح المدينة. لكن بالوقوف على يعني ترتيبات مبادرة نابلس، بداية لاستقبال 7 حافلات اليوم وأيضا التحضير لأسبوع التسوق في نابلس. أستاذ عاطف صباح الخير.
1: يسعد صباحك دكتور أمين.
0: بداية ترتيباتكم اليوم لقدوم حافلات من داخل الخط الأخضر بعد انقطاع تقريبا أسبوعين إلى 3 أسابيع.
1: صباحك صباح المستمعين. يعني كنت بعرف بعد الأحداث الأخيرة طبعا القطاع زي ما تفضل الدكتور والخوف من القدوم لنابلس خاصة بسبب الطرقات، وبعد يعني الحمد لله المبادرة ضمت على تواصل دائم مستمر مع إخواننا منسقين الداخل وطمأنتهم للقدوم لنابلس. اليوم الحمد لله تم قدوم 7 حافلات لنابلس، والأحد 5 حافلات،
0: نعم،
1: والاربعاء 3 حافلات، طبعا يعني مجموعهم 15 حافل هذا الاسبوع، طبعا قابلين للزياده. وطبعا لما بنحكي احنا دكتور عن حافلات بنحكي عن عدد من السيارات،
0: نعم،
1: لانه كله مربوط مع بعض. طبعا دكتور حابب احكي انا زي ما تفضلت عن الاسبوع اللي هو التسويقي، مبادره طلع نابلس تعلن عن اسبوع للتسوق داخل مدينه نابلس من السبت 15/8 إلى الخميس 20/8. طبعا هذا الأسبوع تم بالشراكة والتوافق مع الغرفة التجارية والبلدية وإخواننا في الشرطة، والهدف منه طبعا كل بعرف كسر حاجة الخوف عند أهلنا في الداخل ومحافظات وقرى الوطن.
0: كم متوقع أن عدد حافلات ممكن جلبها أو استقطابها؟
1: والله يا دكتور احنا أنا جايك يعني رح أكمل أنه عندنا عدد الحافلات لغاية الآن 80 حافلة اللي سجلوا خلال هذا الأسبوع، والعدد قابل طبعا للزيادة. طبعا هذا العدد ممكن يزيد وممكن نحافظ عليه إن شاء الله، ولكن مطلوب يعني مش بس من المبادرة فقط، مطلوب منا ومن تجار ومن مؤسسات عدة نقاط، وحابب يعني أنا أذكرها على خلال منبركم دكتور. يعني مطلوب من جميع المؤسسات ومحلات المدينة طبعا الإعلان على صفحاتهم على التيك توك على الانستا على جميع قنوات السوشيال ميديا، هي دعايه للمحلات نفسها.
0: نعم نعم.
1: يعلنوا عن اسبوع تخفيض حقيقي على جميع اسعار السلع اللي عندهم، وخليه يكون اسبوع تسويق حقيقي وتخفيض اسعار حقيقيه، لان المسؤوليه يعني خلال الفتره هاي بتقع على كل تاجر، والكل لاحظ الركود اللي حصل خلال الفتره هاي. فاحنا طبعا امام، يعني بصراحه ما بدنا نقول امام، تحدي قدام اخواننا في الداخل، قدام باقي محافظات الوطن، لانه كنا الحمد لله محافظات وطن، كنا شعب واحد، ولكن احنا كمبادره ان شاء الله دائما نؤمن يعني واهلنا، بس دائما نحب نكون استباقين. طبعا زائد دكتور مطلوب منكم ومن كل من يعني كمؤثرين، انا بحكي واعلاميين دون استثناء في المدينه، لان هاي مسؤوليه تقع على كل شخص في نابلس، الاعلان عن هذا الاسبوع، اسبوع التسوق، وعمل لقاءات مع التجار لإعلانهم عن التخفيضات وإعلانهم عن هذا الأسبوع، وتصوير المدينة والإعلان عن مهرجان التسوق هذا. طبعا دكتور يعني إضافة، طبعا عشان نجاح هذا الأسبوع ويكون أسبوع فعليا تسويق، مطلوب طبعا إحنا من مصانعنا من تجارنا مشاركة حقيقية، يعني في كابونات سحب جوائز داخل محلاتهم، حتى إذا أمكن القدوم لمكان التنزيل وتقديم الهدايا للزوار لتشجيعهم. إخواننا في الداخل بحبوا إنه يكون لهم استقبال، دائما بنلاحظهم من خلال التواصل معهم دكتور، إنه أنا دائما بشكرونا على استقبالهم، على استقبالنا لهم. زائد دكتور إحنا طبعا نطلب من جميع مؤسسات المدينة جميعها المشاركة في الأسبوع هذا، كل حسب يعني كل مؤسسة حسب تخصصها، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة. هدفنا إحنا من هذا الأسبوع خاصة أنه بيجي بفترة ما قبل المدارس عنا وعن إخواننا في الداخل، إخواننا في الداخل مدارسهم طبعا تبدأ ب1/9، يعني على أساس إحنا يعني لما تم تحديد هذا التاريخ عشان قبل المدارس عنا وعندهم، والهدف يعني أنه إحنا نكسر حاجز الخوف من عند إخواننا في الداخل طبعا باقي محافظات الوطن. أنا دكتور يعني أنا دكتور حابب أقول لك إنه 80 باص عندنا، منهم من القص، من الداخل، عندنا من الخليل، عندنا من بيت لحم، عندنا من بيت ساحور، الكل تشجع هذا الأسبوع. لما مجرد ما أعلننا على جروباتنا إنه في عندنا أسبوع تخفيض أسعار وتسويق في نابلس، يعني بسرعة صرنا لاحظنا إنه في يعني تجاوب كبير لغاية الآن، وإحنا ضايلنا 15 يوم من بداية هذا الأسبوع، فبنتأمل إنه العدد راح يكون يزيد. طبعا احنا دكتور منفتحين كمبادرة اي مؤسسة او اي شخص عنده فكرة او حابب يشارك، يعني بامكانه الاتصال مع اي شاب من شباب المبادرة، مع الغرفة التجارية، مع اي مؤسسة وحابب، يعني احنا منفتحين جدا. ممكن يكون في افكار عند شخص يعتبرها بسيطة، ولكن احنا ممكن نشوف انه اشي جديد علينا او جاب هو فكرة جديدة. طبعا دكتور انا حابب اشكرك انك سمحت لي من خلال منبرك وراديو حياة طبعا وشبكة أصداء إنه نعلن عن هذا الأسبوع.
0: إن شاء الله سنكون مستندين لكم منذ التفكير والانطلاقة ومواكبة هذا الحدث، لأنه كله بيخدم صالحنا العام في المدينة والمحافظة، وإن شاء الله هذا التناغم دوما يكون موجود في نابلس، تناغم بين المبادرين وبين الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال والبلدية والمحافظة على رأس الهرم، وأيضا الأجهزة السيادية وبالذات الشرطة اللي بتساهم بشكل كبير جدا في ترتيب قدوم حافلات الداخل واستقبالهم، وأيضا القطاع الخاص اللي أيضا بيلعب دور في هذا المضمار. دوما احنا سندا لكم أستاذ عاطف، وإن شاء الله بنكون معكم اليوم صباحا أيضا على وسط المدينة باستقبال حافلات الداخل كما تعودنا دوما، وإن شاء الله أيضا مهرجان التسوق وأسبوع التسوق رح نواكبه أولا بأولا. شكرا لك محمد. شكرا.
1: الله يخليك. شكرا لك دكتور.

0: طبعا الليلة الماضية اللي نام بدري ما عرف انه في ارتفاع باسعار المحروقات، واللي استفاق صباحا شاف انه في ارتفاع بالاسعار الوقود، وشيء يبدو كبير ملحوظ، ولاحظوا ايضا فورا ارتفاع في اسعار المواصلات. احنا تعودنا دوما نقابل علاء مياسي نقيب النقابة الوطنية لعمال النقل، وايضا على المستوى الوطني، وايضا نقابل النجار اللي صديقنا عمر النجار اللي ايضا نقيب محافظه نابلس لنقابه النقل. ولكن اليوم حابين نروح على الشوفريه السائقين انه نشوف يعني هل الان الارتفاع هذا منطقي، ارتفاع الاسعار ايضا منطقي ام لا. معنا خليل النادي. استاذ خليل صباح الخير. خليل
1: مستمعينا
0: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: زي ما قلنا في ناس استفاقوا على الخبر انه ارتفاع اسعار الوقود وايضا ارتفاع اسعار المواصلات. انت كسائق بالميدان موجود بتحتك مع المواطنين زي ما بتحتك مع السائقين، اللي صار تفاجأتوا فيه هذا الرفع؟
1: دكتور ليش ما انتم كاعلاميين او احنا كسائقين نسميه انه ارتفاع جنوني؟
0: جنوني
1: للمحروقات. صحيح لما 8 شيكل و56 اجورا لتر السولار، يعني قرب على 10 شيكل لتر السولار. يعني انا كسائق وصاحب سياره، يعني بصراحه يعني المواطن منهك متعب. يعني انا شو بدي ارفع عليه، او كوزاره نقل المواصلات شو بدها ترفع عليه؟ يعني نص شيكل اللي ارتفع من 4 شيكل ل 4 شيكل ونص ما بسد احتياجات السائق. يعني ما بسكر التزامات رفعان الصلات. يعني كل 100 كيلو السياره دكتور بدها 85 شيكل سولار. كل 100 كيلو بمشيها السائق بده يعبي آخرة النهار 85 شيكل. فشو ضل له السائق؟ شو ضل له 15 شيكل؟ هذا لو مشى على كل كيلو شيكل.
0: طب خليني أوضح لك، بالسابق عندما كان يرتفع كنت تلاحظوا كسائقين أنه حتى المواطن الغلبان بصراحة ممكن أيضا يعزف عن التوجه للمواصلات، يمكن يأجل دفائله مشوار أجله، ممكن يروح على مكان معين مشي على أقدام. ممكن هذا الارتفاع يؤثر على المواطن ثم يؤثر عليكم كسائقين؟
1: أكيد دكتور، أكيد اللي بصير فيه عنده مشوار أو عندها مشوار من ربة الأسرة بتصير تأجله أو بتصير تقصر عليه، وفي ناس كتير راح تصير مشي. ولا أخفيك سرا، أكيد في ناس كتير راح تتوجه للباصات. يعني بتقولك بدل ما أدفع 4 شيكل ونص أنا أجرة راكب بدفع بالباص مثلا 3 شيكل وبوصل لوجهتي. يعني الإشي طبعا أكيد راح يأثر كتير دكتور على قطاع النقل. يعني إحنا كسائقين مش راضيين عن ارتفاع الأسعار على المواطن، ومش راضيين على ارتفاع الأسعار على ارتفاع أسعار السولار. يعني أنا مسميه ارتفاع جنوني، أنا بسميه ارتفاع جنوني. يعني أي حدا بيحكي معي بحكي له ارتفاع جنوني هذا. يعني ما مرش بالتاريخ إنه يكون 8 شيكل و56 أجورا لتر السولار. يعني أغلى من البنزين. السولار أغلى من البنزين. يعني البنزين 8 شيكل، السولار 6 شيكل و5. يعني كتير. يعني السائق شو بده يتحمل؟ لا يتحمل دكتور، السائق شو بده يتحمل؟ يعني انت برضو ما شاء الله عنك يعني بتتنقل مع بتسمع هموم السائقين، وبتسمع مشاكل السائقين، وبتسمع بآرائهم، وبفضفضوا لك همومهم. يعني احنا مع المواطن دكتور، احنا مع المواطن. ومش انا واحد من الناس مش مع راس الأجرة، بس يعني الأجرة اللي رفعتها وزارة النقل والمواصلات اللي هي النص شيكل ما بتسد
0: الارتفاع
1: السائق آخرة النهار لما بروح على الكازية بدير سولار.
0: بس في ناس استاذ خليل انت متوازن معي بصراحه، الا انت سائق حكيت همومك، ونقابه النقل علاء مياس حكى هموم السائقين، وعمر النجار حكى، بس والله مش سامع المواطن حدا بيحكي همه. يعني المواطن الغلبان اللي بيدفع الان زياده مواصلات ما حدا بيرفع صوته.
1: الناس بتشكي معانا، الناس بتشكي لما بتركب معانا، الناس بتحكي همومها وبتفضفض. ممكن دكتور ما بيقدروا يوصلوا على الاعلام يحكوا مثلا،
0: مزبوط.
1: بس بفضفضوا لنا الناس، بقول لك لما انا بدي اطلع ب4:30 وارجع ب4:30 مثلا هي

0: هي 9 شيكل. انا في شغلات كثير انا بصير اخسرها، وفي زي ما تفضلت شغلات كثير راح يصيروا يمشوا مشي الناس، يعني على وجهتهم تكون منطقه قريبه رايحين يصيروا يمشوا مشي. دكتور الوضع على الجميع، واحنا كسائقين يعني مش راضيين على رفع الاجره، وبرضه في نفس الوقت مش راضيين على رفع الاسعار. يعني انا بسميها رفع الاسعار اسعار يعني جنوني، عمره ما مرت. يعني قبل 4 شهور كان لتر السولار ب5.5 شيكل او 5.60 شيكل، ارتفع شيكلين وردوا نزلوا كمان نص شيكل، وهي رد ارتفع كمان 1.5 شيكل، يعني انه بصير 8.56 شيكل. يعني شو بده يشتغل سائق التاكسي؟ شو بده يجني اخر النهار؟ برضه بالنهايه دكتور سائق التاكسي بالنهايه مواطن وعنده عيله وعنده التزامات تامين وترخيص وضريبه واجره مكتب او اجره مجمع. يعني بالنهايه سائق التاكسي عنده حمل كبير، عنده التزامات كثيره، فاذا دخله ما غطى الالتزامات هذه يعني صف بيته اشرف له، يعني وقف سيارته بكون اربح له.
1: أعان الله أعانك الله.
0: دكتور التكلفة التشغيلية تاعت التاكسي العمومي برضو مكلف كتير، ما بين زيت وتصليح وتأمين وترخيص وكوشوك وكذا وإلى آخره. أنا مش بعيط أو أنا بندب أو كذا وإلى آخره، بكل خليل بيحكي. بس أنا بوضح شو شو شو التكلفة تاعت التاكسي.
1: أنا شاعر فيكم كسائقين بصراحة، وبالعكس مواكب هذا الموضوع، لكن أنا دوما بقول إنه إحنا المواطنين الغلابة أيضا فيش حدا بواكي لنا بصراحة.
0: المواطن الله يعينه. الله يعينه. المواطن الله يعينه. ما أنا دكتور بداية كلامي شو حكيت لك؟ قلت لك أنا مش راضي عن رفع التسعيرة. أنا مش راضي، بس ما فيش مجال. يعني حتى النص شيكل اللي ارتفع ما بغطي التزامات السائق آخرة النهار.
1: مزبوط هذا الصوت إن شاء الله يكون مسموع أمام المسؤولين، يكون في خطط لدعم القطاع النقل وأيضا دعم قطاع المحروقات، حتى ما المواطن هو اللي يكتوي في هذا الموضوع. شكرا لك خليل النادي، أحد السائقين الميداني في نابلس. شكرا لك.

0: ومن ملفات السياسة وهمومها، من اعتداءات المستوطنين ووحشيتهم، وأيضا من ملفات الترتيبات ومبادرات نابلس لاستقبال حافلات الداخل وأسبوع التسويق في المدينة، وأيضا من قضايا الارتفاع الأسعار للوقود والمحطات والمواصلات، إلى ملف باعتقادي بهم كل إنسان فلسطيني، خاصة أنه قبل أسبوع كان نتائج الثانوية العامة التوجيهي، وكان النتائج الحمد لله بالغالبية مثمرة وإيجابية عند كثير من الناس. ودوما يأتي السؤال، ما هو التخصص الملائم لطلابنا طالباتنا؟ البعض لا يختار، البعض ينتظر أن يوجه الناس، بالتالي يعني كيف يمكن أن يختار الفرد في الأسرة تخصصه؟ كيف دور الأسرة، دور المربي، دور المدرسة، دور الجامعة، دور أصحاب التخصصات، وأيضا دور النقابات؟ ولكن اليوم نستضيف في الاستوديو يعني التربوي، له يعني جولات و يعني نشاط كبير جدا في العمل التربوي، وأيضا حتى الجانب الإعلامي المجتمعي من خلال نشاطاته المتنوعة. معنا السيد مخلص سمارة، ضيفنا في الاستوديو اليوم، يعني على الاقل نناقش مع بعض كيف يختار الطالب تخصصه الجامعي. هل يبحث عن التخصص اللي فيه نوع من الرياديه، نوع من الوجاهه، النوع اللي ممكن يكون مستثمر اقتصاديا لاحقا ام لا؟ بعرفش، هذا الكلام سنناقشه مع الاستاذ مخلص. صباح الخير.
1: يسعد صباحك ابو عمر،
0: غلبناك وجبناك الصبح لنا اليوم.
1: على العكس، انا تشرفنا.
0: تحياتي لك. بدايه، الطالب اللي بخلص توجيهي، هل يمكن أن يكون اختياره قبل ذلك بسنوات؟
1: في كثير اليوم نسبة كبيرة من الطلاب عندها ميول، عندها اهتمامات.
0: هو طالب قبل التوجيه،
1: هو طالب وهو صغير، يعني كبر معاه ميوله وطموحه وهدفه، بغض النظر عن خلينا نسميها قناعاتنا، وبغض النظر عن حتى في بعض الأحيان عن بعض الدراسات اللي في الواقع. فبتلاقي هو عنده ميول هون، يعني التخصص بقول لك انا بدي هذا التخصص، بتيجي بتحكي للطالب والله هذا التخصص على سبيل المثال
0: في بطالة
1: مثلا، بقول لك لا انا هذا ميول انا ببدع فيه. يعني هلا عشان هيك احنا يعني من ضمن الشغلات الناس اللي بتغيب تفكيرها فيه، انه هذا الشخص الطالب اللي امامنا له طموحات، له اهداف، له رغبات، له ميول، واحترام الميول هو النقطة البداية، نقطة البداية اللي لازم تكون عند أي طالب ثانوي العام، أو عند يعني أهل كل طالب.
0: دور الأسرة.
1: الآن أنا عندي قناعات، أنت عندك قناعات، فلان عنده قناعات، قناعات هاي راح تتحطم وراح يمكن تصيبها الجمود أمام طموح وميول هذا الشخص. وأنا اللي بأكد كلامي إنه خلال متابعتنا لكثير من المتفوقين في الثانوية العامة خلال هذه الفترة، لما تلاقي طالب في الثانوية العامة جايب 98.9 أو حتى 99، إحنا كان من زمان هذا المعدل، وعلمي كان هذا المعدل على السريع يقول لك طب، ما فيش في مجال يعني حتى لو غصب عنك تروح طب. طب اليوم عمالنا بنلاقي معدلات عالية على سبيل المثال بهذا المعدل، وبقول لك راح درس التخصص الفلاني اللي اصلا معدل القبول فيه 70 و75. طيب ليش هذا الطالب راح اختار هذا التخصص؟ انا بحكي لك الميول،
0: وهذا شيء ايجابي.
1: طبعا شيء ايجابي. اي تخصص انت تدرسه وانت مش مقتنع فيه لا يمكن انك تبدع فيه، وحتى لو درسته فيما بعد راح يتحول الى نقطه ضدك، لانه في النهايه هذا هو حياتك، هذا هو مسار مستقبلك. أنا ما بقدر أدرس تخصص أنا مش مقتنع فيه، وإذا رغمت أنا أدرس تخصص غير مقتنع فيه فهي مشكلة. تخيل أني أنا أحد مرات بعطي في ورشة عن الثقة بالنفس، فيومها طلعت طالبة يعني في تمرين لقياس مقدار الثقة بالنفس عندها، ومن ضمن الشغلات اللي كانت أثناء التمرين نسأل فيها، سألتها هو إيش أكثر شيء، أكثر قرار أنت بحياتك نادم عليه. فمن ضمن الشغلات اللي حكيت لي إياها وصدمتني يومها، بتقول لي أنا تخصصي الجامعي، بقولها شو درستي؟ تخيل شو التخصص؟ تقول لي أنا درست علم نفس. علم نفس. بتقول لي أنا أهلي أجبروني أدرس علم نفس، ولحد الآن لا طايق التخصص ولا بدي التخصص ولا فاهم إيش من التخصص. تخيل أنت وصل طالب جامعي يتخرج وما فيش عنده شغف، ما فيش عنده ميول، ما فيش عنده حياة اتجاه هذا التخصص، فقط لأنه أجبر يدرس تخصص لأنه أبوه أمه بده هيك. فهذا يعني إذا يعني تخصص مثلا زي علم النفس اللي هو أصلا له علاقة بالثقة ببناء الشخصية مثلا، وبقول لك أنا مش مقتنع فيه، فما بالك اليوم في هذا الجيل اللي أصلا تفتح على الدنيا أكثر منه منك بجوز. يعني اليوم السوشيال ميديا والعالم الرقمي والتقني والتقدم التكنولوجي صار يخلي ابنك يقول لك أنا بدي أدرس تخصص فلان لأنه واحد اثنين ثلاث، يعني هو صار عنده اطلاع ثقافة وقادر هو يتحمل مسؤولية تجاه اختيار تخصص الجامعي. طبعا هذا الشيء لا ينفي انه احنا كأهل لازم نوجه، لازم نحط ابنائنا على بداية السكة الصح، في معايير ثانية، في ابجديات ثانية لازم نراعيها اثناء اختيار تخصص الجامعي.
0: في موضوع الناس بتروحوا، ليش الطلاب ما يروحوش اليوم للجانب المهني؟ يعني ميكانيك مثلا، تكييف، تبريد، يعني امور لها علاقه بشغلات الحرف اللي الناس اليوم لما بدهم واحد يصلح شيء في البيت بدهم شارجر مضور، والمبلغ اللي باخده قد يكون مبلغ محترم، يعني ولا الناس بتطلع على الوجاهه.
1: شوف اليوم انا من منطلق متابعتي كتربوي، كممارس، كمدرس في التربيه والتعليم كمان، لاحظت انه في نقله إيجابية
0: حول هذا الموضوع.
1: نعم، اختيار تخصص المهني، ودليل ذلك أنه في عندنا مدارس مهنية فتحت.
0: نعم.
1: وفي تغير إلى حد ما في يعني في هذا التوجه، ولكن لحد الآن في قصور. مين اللي بروح يدرس تخصص المهني؟ مين لحد الآن الثقافة عند الناس اللي بروح يدرس تخصص صناعي على سبيل المثال للأسف بقول لك أنا اللي مش متفوق، اللي مش شاطر، اللي كذا بروح على المهني، وهي ثقافة مغلوطة يعني. فبالتالي إحنا لازم أوش نغير نظرتنا اتجاه التخصصات المهنية. اليوم بصراحة لو تيجي تعايش الواقع، أكثر الناس اليوم اللي مش متأثر كثير في الواقع اللي عنده مهنة، اللي عنده مهنة اليوم عايش ملك.
0: مزبوط.
1: يعني حتى في يعني زمان كنا نحكي والله ما فيش فرص عمل في الضفة. اليوم أو في فترة قصدي كنا ندور مثلا دوارة على مهني يزبط لك الكهرباء، ولا يزبط لك المي، ولا يزبط ولا يبلط لك، ولا حتى الميكانيكي. كنت اليوم بلوز بس اللي خلاهم فيه كثرة بالسوق اللي هو بس إغلاق الداخل، ولا كان إحنا بحاجة تخصصات مهنية، بحاجة، ولازم نغير ثقافتنا اتجاه تخصصات مهنية. لو روح نعمل دراسات ونقرأ شوي شو طبيعة التوجهات في الدول الأوروبية الصناعية على سبيل المثال، راح تلاقي 70% من التخصصات في عند ألمانيا على سبيل المثال أو غيرها، والله أغلبهم بروح اتجاه التخصصات المهنية، لأنه هناك طبعا عندهم صناعة. طب إحنا برضو عندنا بحاجة لمهن، إحنا هون بحاجة لمهن، فإحنا الأصل فينا برضو نحفز أبنائنا إنه باتجاه التخصصات المهنية. هلا يمكن حدا بيسمع لي بيقول لك أنت بتحكي يعني بشكل بإشي
0: مثالي.
1: مثالي. اليوم أنا حتى أخرج من هاي الصورة المثالية، صرت أحكي لأي طالب بيستشيرني أو إشي بقول له دراستك الجامعية سلاح بين إيديك، خذ شهادتك الجامعية، ولكن في خضم هذا العمل، في خضم هذه الدراسة، مش غلط تروح تطور حالك مهنيا، تروح داخل تاخذ دورات.
0: ومن هون بيطلع سؤال، لاحظنا بالفترة الماضية بجوز خلال 10 سنوات إنه الذكور صار عندهم عزوف عن الدراسة الجامعية، الذكور، وعشان هيك بنلاحظ بالجامعات اليوم نسبة الإناث أكثر من الثلثين، وحجم بعض الجامعات وتخصصت بوصل 80% إناث و20% ذكور. وين الخطر بذلك تربويا؟ إن يكون في المستقبل بالأسرة الزوجة متعلمة وعندها الهم تعليم أبنائها وبناتها، والأب فقط هو موظف أو عامل بعيد عن التعليم.
1: مو هذا مش بس هيك، حتى يعني حتى في بعض التخصصات في المدارس كذا كذا بطلت تلاقي أنت
0: معلم ذكور،
1: معلم ذكور مثلا، أو مثلا بدنا موظف في المؤسسة الفلانية ما فيش كل المتقدمين إناث. طب إحنا مؤسستنا ما بتقبل إنها إلا ذكور على سبيل المثال أو لك. فبالتالي القصة إلها تحولات وإلها آثار وإلها امتدادات وإلها ارتدادات. إنه إحنا بكرة نلاقي بس إنه المعادلة اختلت، إنه المتعلم فقط المرأة، المعاه شهادة فقط المرأة، والموظفة فقط المرأة، والرجل فقط دوره يشتغل. طيب لو نيجي نعكس الآية، طيب ما هو دوام الحال من المحال. طيب سكرت الدنيا، خربت الدنيا، واليوم الأكثر أنا بحكي على صعيد الوظيفة، على صعيد المهنة، على صعيد العمل، سكر الداخل، الكل أكبر تجربة كان عندنا الداخل، أيام الكورونا على سبيل المثال الكل قاعد فيش شغل فيش إلا الموظف ظل مستمر على رأس عمله. صار أقول لك يا ريتني كنت موظف، يا ريتني معي شهادة رحت اشتغلت فيها، يا ريتني ما كنتش عامل، يا ريتني ما كنتش أشتغل في المهنة الفلانية. فبتيجي وقت رح يجي وقت إنه نقول والله صح المهنة كديش هي مطلوبة، بس في نفس الوقت إحنا بحاجة إنه يكون في بين إيدينا سلاح اللي هو العلم الشهادة الجامعية. فرسالتنا لكل طلابنا الجامعيين، شهادتك الجامعية هي سلاح بإيدك وين ما كنت وين ما رحت وين ما بدك تروح. حتى لو أنت ناوي تصير بليط بكرة، حتى لو أنت بكرة ناوي تصير دهين، ما تستغنى عن شهادتك الجامعية. شهادتك الجامعية هي سلاح بإيدك يعني في هذا الجانب. خلص جامعة أو أثناء دراستك الجامعة روح اشتغل ماشي حتى تقدر تتغلب على مشاكل الحياة، ولكن يمكن تيجي لحظة ترغم إرغاما على أنك أنت تكون على رأس عملك في وظيفة معينة.
0: طب سؤالي الأخير أستاذ مخلص، الآن لو بدنا يعني نكاشف الناس وشوية الآن شو التخصصات اللي الآن في الانقلابات اللي صار جديدة زي الذكاء الاصطناعي وغيرها إنه ننصح الطلاب يتوجهوا لها، يعني هذا الآن يعني مكسب إنه يعني يلتحقوا بهذه التخصصات هذا جدا، ولا هي موضة ممكن تنتهي؟
1: هي للأسف صارت يعني صارت زي تقليد وموضة زي ما تفضلت حضرتك بالدرجة الأولى، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا إنه في عنا إحنا يعني ما بدنا ننفي إن اليوم التخصصات اللي إلها علاقة كل بكل شيء اسمه رقمي، ذكاء اصطناعي، تطور تكنولوجي هو اكثر شيء مطلوب،
0: مطلوب بالفعل
1: بغض النظر. الان هلا قلت لك يمكن انا ادرس تخصص اليوم ومليان منه في السوق، ولكن انا مقتنع بتخصصي وعارف حالي وين رايح وعارف حالي كيف بدي اوصل اللي بدي اياه. ولكن اليوم اكثر تخصصات رواجا ومطلبا في السوق اللي شيء له علاقه بالذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، له علاقه بالتطور التكنولوجي، له علاقه بالتسويق الرقمي، له علاقه بكل شيء اسمه رقمي، التكنولوجيا شيء صار هو المطلوب. هلا بدنا نيجي نفوت بالعناوين الفرعيه بالتفاصيل الفرعيه، كل واحد بقول لك انا بدي هون انا بدي هون انا بدي هون. اهم شيء بدنا نرجع لنقطه البدايه، في شغلات لازم نأخذها بعين الاعتبار عند التخصص وبالدرجة الأولى، الميول، قدراتي، ما أنا أكبر حجر باللغة العامية. أنا بدي أدرس تخصص أنا قادر أدرس فيه، أنا بدي أدرس تخصص برضو أخذ بعين الاعتبار حاجة السوق بغض النظر عن ما بدن فيها كليا، وبدي أنا أشوف كمان الظروف كلها المحيطة حوالي، هل تسمح أن أدرس هذا التخصص ولا لا، الجامعة قريبة علي مش قريبة علي، المعدلي هل يسمح بدراسة هذا التخصص، هل أنا قادر أفوت تعليم موازي على سبيل المثال ولا لا، هل أنا قادر أدفع رسوم الدراسة. في شغلات يمكن يتغاضى عنها الإنسان مقابل تحقيق هدف معين، لأنه إحنا إذا على الصعيد المادي الاقتصادي حدث ولا حرج، يعني ما حدا بيقدر اليوم يقول لك والله الوضع المادي عند الأغلبية تعبان عند الأغلبية. ولكن احنا لابد انه الراعي ميول الشخص، اهتمامات الشخص، قدرات الشخص، سوق العمل، قديش الدخل المتوقع، امتى يمكن انا اشتغل فيه. طب في طلاب بقول لك انا قادر اليوم ادرس بعد شهر شهرين ثلاثه اكون انا اشتغل اي شغل ثاني مثلا، او انا اشتغل شغل ضمن اهتماماتي واطور مجالي وابلش اشق طريق حياتي بناء على هذا الكلام. فإحنا لابد إنه نأخذ بكل هاي التشكيلة، كل هاي العوامل، كل هاي الأسباب، ونوجه أبنائنا في اختيار تخصص الجامعي ما بين اللي هي التوجيه والرغبة وليس الفرض وليس اللي هو الإجبار والقهر، أو وليس أيضا اللي هو محاولة الإملاء علي إن أنا أدرس لازم أدرس التخصص الفلاني. خليه كل واحد يكلع شوكه بإيده، في النهاية أنا بدي أدرس تخصص أنا مقتنع فيه، خلاص بعد ما أنا وجهته أعطيته اللي بدي إياه هو مصر على هذا، حتى ما يجي بكرة اليوم ابنك يقول لك والله أنا درست تخصص مش ضمن اهتماماتي أو مش من ضمن طموحي أو مش من ضمن قدراتي. فخليه هو يختار ويبدع في الإشي اللي بده إياه بغض النظر في بعض الأحيان عن قناعاتي وقناعتك، بغض النظر عن الأمور الأخرى المحيطة فينا.
0: إذا صح لي سؤال شخصي، انتوا في البيت عندك اول باكوره التوجيه عندكم كانت هذا الفصل،
1: صحيح
0: صار نقاش بينكم بين انت وزوجتك وبنتك انه شو ممكن تدرس؟
1: طبعا يعني بجوز ان
0: طبعا هذا سؤال شخصي انت مسموح الجو او مسموح
1: اه لا لا لا لا العكس يعني بسعدني ذلك وخليني يعني انا برضو استغل الفرصه واقول لبنتي دانا مبروك نجاحك بالثانويه العامه وانا فخور فيها فخور فيها
0: ونحن فخورون بها لانه واكبنا سنوات
1: طويله للامان ان يعني الحمد لله الظروف اللي احنا شايفينها ما حد شايفها الاجواء اللي احنا شايفينها ما حد شايفها احنا فخورين جدا فيها إيه إن ثلاث يعني قعدنا تركنا موضوع اختيار تخصص الجامعي تقريبا 3-4 أيام بعد النتائج ما دخلناش نهائيا إيه هي كانت تحكي لنا هي وين تروح يعني بأي اتجاه رايحة بصراحة راحت على الجامعة وقعدت وسمعت للجميع
0: المرشدين
1: فروحت في قناعة إنه في عندي تخصص فلان وفلان وفلاني فأنا بدي التخصص الفلاني إيه وأقنعتني يعني أنا شخصيا كإنسان بوجه الناس أقنعتني ليش بدها تأخذ تخصص فلاني لأنه هي لما تشربت فكرة الاقتناع بهذا التخصص من خلال المشرفين الموجودين بالجامعة حكولها 1-2-3-4 وتخصص الفلاني القريب على التخصص الفلاني إيجابياته وسلبياته فرجعت حطت بين إيدينا التفاصيل هاي فهي دمجت ما بين حاجة السوق ودمجت ما بين التطور الرقمي ودمجت ما بين قناعاتها الداخلية وأنا حكيت لها قلت لها وإن كان لدي يمكن توجه أنك تروح على تخصص قريب على التخصص الفلاني إلا أني إنك دائما أنك أنت اخترت هذا التخصص فأنا يمكن أن أوقف نعم. أمامك حتى أنت تكون إن شاء الله مبدع في مجالك وفي دراستك إن شاء الله
0: نتمنى لدانا ولكل أيضا طلابنا التوفيق ودانا إن شاء الله إحنا دوما عرفناها وهي طفلة صغيرة إن شاء الله هي مبدعة وأيضا مبتكرة وإن شاء الله بكون التوفيق حليفها في الجامعة
1: شكرا.
0: إحنا أيضا نشكرك أستاذ مخلص سمار لأن أنت وجهت ألاف الأسر بصراحة وألاف الطلاب ألقيت نيرتهم كيف يكون التفكير داخل الأسرة أو بشكل فردي وإن شاء الله يكون هذا جزء من دورنا كإعلام أيضا نساهم الإعلام أيضا دوره تنموي مش دوما الإعلام بيجيب إعلانات وربح فلوس ولم دولارات ويورو لا في أحيان أنت بتقدم للناس خدمة مجتمعية يعني تنور الناس كيف يختاروا تخصصاتهم كيف يختاروا يعني مستقبلهم الجامعي والتعليم وإن شاء الله نكون إحنا في إذاعة حياة وأصداء أيضا وفقنا في ذلك ومن خلال استضافتك اليوم بالاستوديو هذا الصباح ونأمل أن يكون هناك استجابة وأيضا فائدة لجمهورنا المحلي هنا في نابلس وباقي أنحاء الوطن شكرا لك
1: شكرا لك يكون عافية
0: طبعا احنا في النهاية أستاذ رائد نشكر كل من تابعنا على مدار ساعة ونص تقريبا من المتابعة الصباحية لهذا اليوم دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر نكون نحن شهودا على لحظات فارقة حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة
3: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق
4: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
5: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيد تعبنا وما كل

0: الروضة الجامعية؟ مكانك
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس، رفيديا بجانب حلويات أبو سير، شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه فلاميا قرية فلسطينية شمال غرب قلقيلية بتطلع السهل والساحل وريحة ترابها مزروعة بزيتون وصوت صمود. بس فلاميا مش مجرد جمال طبيعة، هي خط مواجهة، خط دفاع أول بوجه جدار الفصل العنصري يلي قطع أوصالها ومزق أراضيها نصين. الاحتلال ما اكتفى بمصادرة آلاف الدنومات ولا بتقييد حركة المزارعين، حتى الأشجار صار إلها تصريح مرور، والمزارع لازم ياخد إذن ليقطف زيتونه كأنه ضيف على أرضه. وبرغم هيك أهل فلاميا ما تخلوا، ضلوا يزرعوا، يرمموا الجدران ويستغلوا كل زاوية ضلت إلهم. كل حجر بفلاميا مثل كفر حارس، مثل خربة المراجم، بيصرخ بصوت واحد: إحنا مش ضيوف على أرضنا، إحنا أصحابها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
0: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
7: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تيك لاكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.

إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في قرى بفلسطين كانت مليانة حياة وفرح وهلأ صارت بس ذكرى منسية. من بين هالقرى شوشحلة يمكن أول مرة بتسمع فيها بس إلها حكاية ما لازم ننساها. شوشحلة قصة قرية فلسطينية ما بتشبه غيرها، بتقع بمنطقة ببيت لحم جنوب الضفة الغربية، وكانت قبل النكبة قرية نابضة بالحياة ببيوتها الحجرية القديمة وأراضيها الزراعية الواسعة، خاصة أشجار الزيتون اللي عمرها أجيال. لكن القصة ما انتهت هون، لأنه شوشحلة اليوم مش قرية عادية، فيها عائلة واحدة بس. رغم أنه أغلب بيوتها اندثرت وتحولت لأطلال، لسه فيها عائلة رافضين يتركوا أرضهم، عايشين بين الحجارة اللي بتحكي حكاية وطن. كل السكان الأصليين ممنوعين من الرجوع لمنازلهم بسبب سياسات التهجير والاحتلال، وأرضهم صارت شبه مهجورة إلا هالعائلة اللي مصممة تضل تحرس ذكريات القرية وصمودها. شوشحلة اليوم مش مجرد قرية مهجورة، بل هي رمز للصمود والتحدي، قصة كرامة شعب ما بيقبل ينمحي من الذاكرة، وحكاية وطن لا تزال تنبض في قلوب القلائل. بين أطلال البيوت وأشجار الزيتون ما زالت الحياة بتصر على البقاء، وصوت شوشحلة بتردد إنه الأرض لا تنسى والحق سيعود مهما طال الزمان. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا الروضة الجامعية.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
5: بندورة حمرة صلبة.
4: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: عملناش يا هادي لسه. لا بس مش لهالدرجة. على العموم يا صباح الخير والفل والورد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله أكيد رح يكون موجود معنا طبعا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله ومن أي مكان بنصبح عليكم جميعا، وبنتمنى لكم يوم جميل، يوم كله طاقة إيجابية، يكون هيك في سعادة، تشوفوا ناس بتحبوهم، تسمعوا أخبار حلوة، وأكيد بما أن اليوم السبت فإن شاء الله بداية أسبوع حلوة علينا وعليكم يا رب، وتحققوا كل إشي ببالكم وربنا يهدي بالنا وبالكم. واليوم عاملكم مفاجأة ألا وهي أنه هند طلعتها معي على الكاميرا صراحة، قلت لها قومي اطلعي بالكاميرا بتتسلي يعني بتغيري جو. فاليوم أمي السعد مرافقتنا موجودة معنا على اللايف. صباح الخير يا هند. ضل بس نلحلحها شوي على المايك، هي لسه عندها فوبيا من المايك شوي، بس تجاوزنا الكاميرا إن شاء الله عقبال ما نتجاوز المايك من هون للسنة الجاي. في وقت، معنا وقت، معنا وقت، يعني قعدنا أبصر 4-5 سنين لطلعناها على الكاميرا، فبدنا وقت ل على خليها تاخد وقت هتطلع وهي مقتنعة. على العموم أنا مش راح أحكي سؤال جديد لأنه صراحة موضوعنا الشاغل بالفترة الأخيرة ألا وهي البنزين، بس اليوم إشي مختلف هيك جديد، يعني في تحديثات على السؤال، إنه أكيد كلنا شفنا مبارح إنه في ارتفاع البنزين والسولر، وبالتالي لما يصير دائما في ارتفاع السولر والبنزين تلقائيا أسعار التكاسي والمواصلات والسيرفيس وكل هاي الأمور ترتفع. فمن اليوم شكله بلشت ارتفاع انه النقل العام رفعوا التسعير، لأن شفت كثير ناس على بوستات انه بيحكوا اليوم دفعنا اشي 4.5 اشي دفع 5، اللي اكتر من 5 دفع اكتر. فبدنا نشوف شو رأيكم صراحة بهذا الاشي، شو رأيكم بهالارتفاع؟ هو صراحة متوقع، يعني احنا كنا نحكي انه اذا ارتفع البنزين بصير تلقائيا رح ترتفع أجرة التكاسي، بس راح بسرعة، يعني الإشي إجا سريعا. فبدنا نشوف شو رأيكم اليوم بارتفاع البنزين والسولار واللي إجا نتيجته ارتفاع المواصلات. يعني إحنا هلأ نروح نرجع ندفع 4.5 خلص، ما قابت هند بتحكي لكم نقدرش نقول مش حقهم. أنا كنت بحكي لهند لا ذنبهم ولا ذنبنا، إحنا بين الإجرين صراحة. يعني في روس اكبر منا هي لها ذنب بهذا الموضوع، احنا ما دخلناش. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: الو
0: معك.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل يا حازم.
1: الله يسعد صباحك يا اميره، صباح جميع المستمعين راضي حياه،
0: وصباحك
1: وبدنا نهني عبد الله هلام سلامته.
0: بشو ماله؟
1: واحده خلعته بالشنطة عشان قال لها 4.5 الراكب.
0: جد والله؟
1: هلا بيطلع بحكي.
0: ولو
1: شو خصني انا؟ عط الله اكبر عليكم لصوص حراميه منتفخه، شو خصه هو؟
0: لا لا لا لا لا لا حرام.
1: شو بده يحكي يعني الواحد؟
0: لا صراحه مش تصرف يا عيب الشوم
1: يعني. وهلا وحده اشرت لي انا بشارع فلسطين بدها تطلع على شارع تل، قالت لي راكب بس اوعى. قلت لها حج المجمع فاتحين مكلف ملايين عشان تقولي لي راكب من هون لشارع تل، انت لا مجمع اركبي. لا انت
0: بيقطع صوته حازم.
1: الكازية في احدى الكازيات.
0: حازم انت انقطعت نهائيا، ما سمعناش ولا اشي يا حازم.
1: تمام، في احدى الكازيات.
0: ايوه.
1: على هو ما بحكش الشباب يعني، انا ما شفتش بعيني، فزي ما سمعنا انه اجا ديزل امبارح اجا تشحنه ما عباش للناس، اجرها لليوم.
0: شو السبب يعني؟
1: ولا ايش السبب، السبب سلامة خير، خليه 30,000 لتر، كل لتر زيادة شيكل و56 دولار، اضربي هذول هيك برانيات عطلات.
0: لا هم الصراحة منا حلوين.
1: بتزوري فيهم يعني تقريبا 50,000 شيكل.
0: حلوين زيادة. لا صراحة بهالأوضاع مناح.
1: فطلع للأسف الشديد وقسم بالله احنا بين حانا وما ما تنتفت لحانا، يعني لأول مرة بالتاريخ بتوصل بأسعار المحروقات إنه الديزل يتفوق على البنزين.
0: كتير صراحة.
1: يعني أقول لك، وهذا الغلاء أغلى من المرة الأولى الارتفاع الأول.
0: صحيح.
1: يعني كان الارتفاع الأول 8.56 كنا أو 8.40، اليوم في فرق كمان صار.
0: لا كتير فرق.
1: احنا برضه بنفس الوقت يعني بنقول الله، كان الله في عون المواطن، كان الله بعوننا احنا.
0: بعونكم كمان. ما هو مش
1: يعني
0: ذنبكم ولا ذنبنا.
1: البلحيات قالوا اجى ديزل هون وهون وهون، رحنا نعبي. فكيف لما بتقعدوا كيف بتنقبوا العدس، بتنقوا العدس عشان المجبره وعشان هاي الشغلات، هيك عملوا الشرطه فينا. يعني ساعه واحنا واقفين قالوا لنا عموما اطلع برا. ليه اطلع برا؟ مالنا يا عمي،
0: منبوزين،
1: كنا معنا مرض بعدين،
0: منبوزين انتو دائما
1: منبوزين. شوفي الله اكبر. قال العموم لكم كازيه، طب كازيتنا مسكره وبكره بده يغلى السولار، مش خاص نعتبر هاي كازيه مسكره. بينما لما كانت كازيتنا على اساس ان كازيتنا الكازيه اللي بنا لنا اياها ابونا، اجوا سيارات، فاتوا سيارات خاصه وعبت.
0: انتو يعني غير، انتو
1: سيارة حالات شاذة يعني عبت بس بالمونة. بس يعني احنا العموم فعليا امبارح كنا كلنا بجوز 15 20 سياره اللي صافين
0: ولا شيء. يعني انه بيقدروا يمشوكم ويمرقوكم.
1: قولوا لنا يا عمي مشوا اسمه، يعني كونوا عون لنا برضه، كونوا عون لنا، مش كل الاشي علينا يعني. يعني المواطن بفش الاوبس غير التاكسي، الحكومه بتفش كل
0: انتو ما فش، ما فش الكل، انتو
1: بفش كل شغير التاكسي. يعني غيروا لنا اسم من شغير التاكسي لما فش.
0: انتو ما فش الكل مع الاسف.
1: والله الكل جاء بيجي فيكي. يعني هلا تعالي بيعمل برضه حاله الرايح نزل النص شيكل يعطيك الخمسه، يقول لك هي نزل الراكب اليوم لما ارتفع الراكب بكون عامل اربع شواكل، لان حاله بابا غايب.
0: انه مش عارف يعني، مش
1: يعني
0: مطابق،
1: مش عارف. بتخوف.
0: بس انه هلا يعني على الاكيد الاجره ارتفعت اليوم، يعني
1: هلا هي
0: بلشت.
1: هي بلشت، هي من الاساس يعني هي تسعير الطوارئ. احنا يا ريت يا ريت يرجع سعر الديزل 6 شيكل و5
0: شيكل.
1: اقلنا فيها يا اميره بتصير الناس يعني انها تنزل تفتح الأشغال. إحنا نتمنى هاي الشغلات ترنا، يعني شغلات كنا نشوفها روتينية مملة صرنا نتمنى رجوعها.
0: صح.
1: فربنا يبدل الحالة بأحسن ما يفرجها. وكمان مرة يعني إحنا عشان نكون إحنا من واجبنا ومن إحساسنا بالمسؤولية، يعني أي واحد معاش مصاري بده يطلع بالسيارات، والله يا عمي حاضرين
0: وقسم بالله
1: ما هو شغل حكي،
0: كل الاحترام. لا أدها أدها والله كل الاحترام،
1: يعني مش إنه شغل حكي وهي عبر إذاعتكم. يعني إحنا كل الشفيرية يعني كل الكل
0: طلع مع راكب
1: الله، والله ما معي، والله ما معي ثلاثة أو معيش كل يعني سيارته ما يفكرش مرتين.
0: بارك الله فيكم يا حازم، والله قدها.
1: الله يسعدك يا رب، وإن شاء الله إن ربنا بيزيل هالغمة وفرج الكربة
0: يا رب.
1: والله يكون بعون أهل غزة، أقسم بالله. يعني امبارح كانت موجة حر بالليل مش طبيعية، واليوم شغل الواحد هوايتين وثلاثة ومش
0: على الفاضي. والله الله يكون بعونهم، قسما بالله.
1: وخيام وبضحكوا
0: مبسوطين. مبسوطين
1: متحملين.
0: مش عارف
1: سبحان الله، الله يبدل الحال بحسن.
0: امين يا حازم.
1: وثاني مرة بنقول له عبد الله هلال الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله على سلامته، بالمال ولا بالعيال.
1: منيح ما اجت بعين الشمس على مدى الإمارة على ساعة الصبح، هو عشان عين الطائية قال ومشت شعراته خربت
0: بس بس بس غير يعني انه سكت لها. غريب انه سكت لها
1: مرة كبيرة، شو بده يقول لها؟
0: بس انه حتى ولو تصرف مش حلو، يعني اقل ما فيها انه ايش اخبطه انا بالشنطه قدام الكل عشان اجره التاكسي.
1: خلص هي طلعت
0: البشره. يلا هو بتحمل، بتحمل عبد الله، مش مشكله.
1: يلا الله يا رب يكون بالعون.
0: امين. اهلا اهلا يا حازم، اهلا. صباح الخير لجرير قناديلو، صباح الفل يا جرير. ابو علي المسامي صباح الفل. ام العبد يسعد صباحك. عبد الله بيحكي لك هند منور اللايف يسعد صباحك. وبيحكينا اليوم في مواضيع كتيرة. في مواضيع كتيرة رح نحكي فيها وناخد كمان اتصال. صباح الخير.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: صباح الخيرات. نقول صباح الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
2: منيح ما سحبتك على ياسمين المرة.
0: يعني أقل الأضرار.
2: سحبتك على ياسمين. يعني أقول لك والله الله يكون بعون المواطن. أنا هيك نسيت فكاهة بس الله يكون بعون المواطن.
0: والله.
2: يعني النص شيك بقول أيام. هاي بتفرق مع الجميع.
0: صح. خاصة المشاوير كتيرة.
2: يكون بعون المواطن ويكون بعون الشوفير برضو. مش بس أزمة سولار ولا أزمة هذا، لا سمح الله تخرب السيارة بحط له 1000 شيكل معه
0: صح،
2: وتأمين وترخيص. أنا الصبح صارت الثانية بطلع 3-4 سيارات بيستنون عمومي، وأنا بصير شمال هذا نقول يا الله نحن شو بدهم، كلهم بدهم انصاص.
0: آه خلص هلا رجعوا للانصاص،
2: مش عارف وين أروح فيها. صبحوا تعاون الخط الجنوب واعطين لي البول أعطيني 20. قلت لهم مش بنك أنا ما سدات، أنا أخلص من انصاص. أنا صار رجع بدهم انصاص،
0: رجعت هلا
2: لا حلو من ولا عبد الله تحمل يابا، واي شوفير يتحمل حكي الناس، لان الناس اقسم بالله زهقانه وطلعانه روحي، والله يكون بعون.
0: اللهم امين. يسعد صباحك. اهلا ام العبد، صباح الفل. يوسف يسعد صباحك يا يوسف، نورك الله يسعدك. ديما السلع صباح الوردات. عباده المصري يسعد صباحك يا عباده، صباح المحبة والتفاؤل لكل طاقم ومستمعين راديو حياة. يا رب يكون اليوم مليان أخبار وحلوة وخير وضحكات ما بتفارق وجوهكم، وتتحقق أمانيكم واحدة واحدة. وبحكي لكم كمان خلي يومكم يبلش بطاقة إيجابية وابتسامة حلوة وقلب مليان أمل. صباحكم سعادة وصباح الخير لكل أهلنا بكل مكان. صباح الفل يا عبادة. صباح الورد والياسمين الفلسطيني من أبو علي، نورين أميرة وأم سعد لازم دائما تطلعوها. والله منقنعها يا أبو علي بس هي ما بتقبل، بس لما تصير معي رح أخليها دائما. أوكي. صباح الخير.
3: يا صباح الخير يا أميرة.
0: يا صباح الفل.
3: صباح الخير أم سعيد.
0: يسعد صباحك.
3: كيف حالك؟ إن شاء الله تمام يا عمي.
0: والله مع ارتفاعات حالنا الحمد لله، أحسن من غيرنا.
3: يا أميرة الله يرضى عليك، عادي جدا.
0: أكيد.
3: كلمك لو فيه كيلو خبز 15 شيكل عادي جدا ها. أخذي معاي. احتمال رح يوصل كيلو خبز 15 عادي جدا.
0: والله أفش إشي مستبعد.
3: كلك فقدنا مشاعر، لو في برميل غاز حق 200 شيكل عادي جدا، الله يرضى عليك.
0: طول ما يعني احنا ساكتين رح يضل الاشي عادي.
3: مو طبيعية، الله يرضى عليك. لسه قلت لك لسه احنا بألف نعمة،
0: احسن من غيرنا.
3: عادي جدا، عادي جدا. برميل غاز 150، برميل غاز اكبر من اكثر اغلي من يومية العامل يعني.
0: والله اللي بيصير اشي كتير. والله
3: عادي جدا، عادي. ولسه ما شفناش اشي. يسعد صباحك ويصبح لي أختي مسعيد، الله يرضى عليك.
0: يسعد هالصباح الحلو يا أبو فادي، أهلاً وسهلاً. أهلاً بشار الكوني، صباح الخير. صباح الورد والياسمين. شهر جديد، أسبوع جديد، يوم جديد، دائماً المواطن الغلبان هو بتحمل عبء الغلاء وارتفاع الأسعار وكل إشي. ما أنت حكيتي للدكتور أكرم، ده القاعد نصبح عليه طبعاً دكتور أكرم طول. صباح الله أكيد دكتور أكرم. أبو كريم برهان، صباح الغلا والحر وخراب البيوت، حسبي الله ونعم الوكيل. مولع معه أبو كريم. يسعد صباحك يا أبو كريم، هونها بتهون إن شاء الله ربنا بيهونها. صباح الخير.
3: صباح الخير أميرة.
0: صباح الفل يا أبو بهاء.
3: كيف حالك يا عم؟ إن شاء الله خير.
0: الحمد لله، أنت كيفك؟
3: والله نحمد الله ونشكر دائما.
0: الحمد لله دائما وأبدا.
3: أصبح شفرية العمومي وعلى عماد المزار بين قوسين.
0: يسعد صباحك وصباحه.
3: هلا عادين بتقولوا على الغلي انتو؟
0: ايوه.
3: هلا الغلي مش واضع العمومي ولا واضع السولار ولا البنزين. هلا الغلي هذا من دفوعة الشحن طب دور عن الدوار عشان مماثلات بدل يوصل لعلب داري.
0: صحيح.
3: جاج او بعيد عنكم حتى الكندرة اللي هي كندرة شو قدام بدل مماثلات من الخليل لنابت
0: هون طبعا كله بيكلف طبعا.
3: الكل بقول لك يا عم السولار غالي والغاز غالي والبنزين غالي، رب العالمين يجبر خاطرنا يا رب، جاه الملائكة
0: يا رب.
3: وبعدين في شغلة تانية، مو مخصص ما مية ولا الكهرباء قولي.
0: لا ان شاء الله ما نوصل لهالمرحلة
3: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. والله العظيم الناس بأي كرب من الله. الله يكون بعينه والله يجبره الناس.
0: آمين آمين.
3: بعدين
0: يا
3: ليش الناس تقعد عمال تشغل كم بالتاكسي يعني، والله عاد باخذ تاكسي طلب ولا بيطلع اجر راكب وشارع التاكسي بيكون من النهار. بعدين الناس يا اختي بتعيط عمالها على الغلي، روح شوف الشارع هذا قد ايه عالم، شوف البادات قد ايه عالم، من 7-8 ايام شوف التوجيه قد ايه صرفوا على التوجيه الناس.
0: صحيح صحيح انا معك.
3: يعني بنحكي هون وهوني. اما رب العالمين يفرج على العباد يا رب.
0: اللهم امين. اللهم امين يا رب.
3: تحياتي لكم، يسعد صباح.
0: يسعد هالصباح، صباح الفل.
3: المحطة عندكم يا رب.
0: الله يسعدك. صباح الفل.
3: صباحكم من الله.
0: يسعد هالصباح. هند شو رأيك بهالارتفاعات اللي عم بتصير؟ هند بتقولكم لا زندنا ولا زند بالشفارية، لكن لكن زند مين؟ أوكي كملي. بس لازم يكون في دعم، هند بتحكي لكم لقطاع المحروقات أقل ما فيها يعني. إنه سكتونا ندفع الأقل يعني. صباح الخير.
4: الله يسعد لي هالصباح.
0: يا صباح الفل.
4: يعني بنحكي عن المحروقات، ما هي بني آدم محروق التاني طول النهار قاعد والهواية بتضرب أوزع
0: وعلى الفاضي.
4: يعني هذه مش حقيقة.
0: بلا
4: وقاعدة أخلى بيوتنا يا عمي، اللي قاعد بيشتغل هذه الأفلام على هالبلد مقصودة، وهو قاعد على الكرسي يعطيه العافية وألف عافية، بس بكفي هالضميرة ما تحرك. شو ذنب المواطن انه يدفع ضرائب كل هالخراب وكل هالعذاب؟
0: ما بتطلع غير براسنا.
4: بتطلع في راس المواطن، خلص بكفي. استحوا على حالكم، وانتوا بلا مؤاخذة لازم الواحد ضميره يتحرك، بتقبلوا على نفسكم يقبلوا على الناس.
0: 100%.
4: ولا ناس عايشة وناس ميتة وناس بتكاكوا وناس بتنازع، مش حرام عليكم؟
0: حرام.
4: يعني احنا وين وين فاتين لسه؟ فاتين على مراحل، ولادتنا للجامعات وولادتنا نظام للمدرسة واللي أظهر للحضانات منين؟ يعني هدول إجمالي صار من روتين الحياة اللي عايش فيها الزلمة.
0: أيوة.
4: خصوصا لما تكون مرة موظفة. شو بدها يدفع، شو بدها تدفع، شو بدها توفر، شو بدها تعمل؟ يعني قولوا خلوا أجرة الراكب يا ستي تركبيش لما تكوني مضرورة، أما اللي الطالب والموظف بده يركب غصب عنه.
0: مجبور.
4: مجبور بده يركب، معناته شو صار في معاشه خس؟ بده يحسبها اخر الشاب، ولا هدول ما كانوش محسوبين بالبال، وغير الولادة وعياله. يعني ليش لحد الان ساكتين احنا؟ شو مسكتنا على ايه؟ ليش ما نقوم القيامة وتحملها الطنجرة وهالقلاية وهالمعلقة وهالكفكير والطبل، نقول يا عمي بكفي. بكفي، زهقنا بكفي، معاناة لا توصف. واحد الله ينعم ابو الحياة، ينعم ابو العيشة، والله لو ملعب والحياة لو اني مقتدر لأخرج وأهج من البلد.
0: كل الناس
4: هن هن بيعملوا هذا الفيلم هججان، بدهم يهجج البلد، بدهم يعرفوا حالها، بدهم يصطدموا في ناس من هذه النوعية. والله يا عمي عرفانين حياتنا إذا بتدبرون نحاية. روح اخرج. وين يخرج؟ ما انت بتروح زيارة برا عند أهله، تقعدي لك أسبوع 10 أيام معززة مكرمة، انت بتفرفت روحك، وهن بيقدروش يضلهم يكيفوا الضيف اللي فايت بدك تعيش عواجواهم
0: وعيشتهم.
4: سيب. يعني شو الواحد يعمل؟ وفي ناس إلهم سنين ما فاتوش عند أهلهم من الظروف، من يوم الكورونا ما فاتوش. ليه؟ من الظروف اللي احنا عايشين فيها. شباب صغار قاعدة بتفقع، بتموت، بتنجلد. شقاق، نزاع، طلاق، خراب بيوت، شكات، كمبيالات، وفقر، وضرايب، وكملوا علينا مية، بكرة الخبزة، بعدها الجاجة، بعدها البيت، شو بده ياكل الواحد؟
0: صح، شو ضل أكتر من هيك؟
4: إحنا مواطنين، إحنا ستات بيوت في قلب البيوت، وشايفين ولادتنا شو بتعمل. يعني ما ضل فيه، بتهيأ لي لو تعمل إحصاء في البلد لتلاقي تلتين البلد ذهبهم باع للأكل والشرب، وليس باع لإشي يستفيدوا منه.
0: صح صح 100%. كتير في ناس هيك. صحيح.
4: الناس كانت تشتري وتقول دخرة للزمن، لولادتنا، لدراستهم، لجيزتهم. اليوم باعوا للأكل والشرب.
0: والله.
4: شو خلينا لضربات الزمان
0: ولا
4: شيء؟ ليش يعني كماتنا هيك قاعدين؟ ليه ما في؟ معقول ما فيش في ناس تعرف تحكي؟ اللي ساكت وطالع ايده انه يحكي. ليش ما بتحكي؟ شو بده ياثر عليك انت؟ يعني انت مسنود، المواطن البسيط غير مسنود، اما انت مسنود يعني بتقدر تحكي بتم المليان. فقوم عن هالكرسي وتحرك واحكي بكفي. هذا بلدك واهل بلدك ووطنك، ما حرام تضلك قاعد شايف وساكت.
0: صحيح. والله
4: بعين الله.
0: الله يهونها يا حجي.
4: الله يهونها
0: صباحك
4: يا رب.
0: صباح الفل. صفاء الترتير، صباح الخيرات والمسرات، نهاركم سعيد جدا بعيدا عن كل الازمات. صباح الفل يا صفاء. ابو العهد منورة انت وام سعد، صباح الخير يا ابو العهد، يسعد صباحك. ليلى هريش منورات نورك، صباح الفل يا ليلى. تمارا بعارة، صباح الوردات، اهلا وسهلا. ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
5: الله يسعد صباحك يا أميرة.
0: صباح النور يا عبد الله، مالها الأيام قايمة عليك؟
5: عادي عادي، صبحي لنا على هند، احكي لها منورة.
0: بحكي لك منورة،
5: خطوة منيحة هاي، منيحة
0: خطوة. ان شاء الله رح نعودها عليها للأبد،
5: وان شاء الله بتشجيعنا خلال شهر بتكون طالعة على المايك كمان.
0: شدوا حالكم، شجعوها انتو كمان،
5: هينا بنشجعها بالعكس، خطوة جدا جدا منيحة.
0: لا ان شاء الله ان شاء الله قريبا.
5: يعطيكم ألف ألف عافية
0: الله يعافيك.
5: عارف نطبع على حدا ولا
0: زي ما بدك، as you like.
5: يعني صباح الخير للشعب الجبارين، بطلوا جبارين مع الأسف،
0: للشعب الغلبان، احنا غلبانين
5: والله، الشعب غلبان للأمانة يعني.
0: والله من حزن.
5: طب يا أميرة للأمانة مش مني القرار، مني طلع.
0: طبعا كيف. انتو ما خصكم، مش ذنبكم اكيد،
5: والله ما إلي علاقة
0: طبعا،
5: مجرد شوفير زيكم للأمانة، كرهت العموم كله ورفت البلد ورفت اللي في البلد،
0: عرفنا كل شيء.
5: وهلا تفحل لي هجرة على الصومال، بطلع عليها مش مشكلة، الصومال الصومال
0: الصومال الصومال اي شيء، المهم اطلع
5: بالضبط. لانه الصبح انا حكالك حازم شو صار،
0: حكالي بس انه يعني عشان ارتفاع الاجرة بس.
5: بس طب الله يسامحها، لو الشنطة فيها 2000-3000 دينار بزعل انا، بزعل.
0: لا بس انه هيك يعني في فاضية او فيها شيء
5: انت فاضية يعني، انا والله شيء بكل احترام قلت لها اختي هذا السعر اللي عندي تقدر تنزل من السيارة والله معك
0: بس هو لا شك انه تصرف عيب يعني، ما بصير لو شو ما صار
5: هاي انت بقدرش اتعامل معها الا هيك خلص. قلت لها بكل احترام في سيارات غيري عمي، تفضل انزل من السيارة والله يستر لك، ولا بدي النص ولا بدي العشرين بعد هذا اللي صار يعني.
0: الله يهديهم يعني، كأنه انتوا اللي حاطين القرار وانتوا اللي عملتوا التسعيرة الجديدة،
5: ما انا مش عارف
0: او بدكم يعني تتجبروا بالناس، عاد والله انتم مسخمين ما دخلكم.
5: طب أميرة بصراحة ما يركزوا على سعر الغاز، سعر الكهرباء اللي في العلالي، كل شيء في العلالي.
0: احنا بس متشاطر على المواصلات صراحة،
5: ركزت بس على العمومة.
0: لا يعني الواحد بروح مطاعم، بروح صالونات، بروح مليون ايش بدفعوا وبضحكوا بالعب.
5: شوفير العمومة منكم وإليكم، هو مواطن زي زيكم بالمواطن.
0: صح صح صحيح.
5: يعني وين رايح؟ مش صاحب شركة ولا صاحب عقارات ولا صاحب، هو
0: 100%
5: بترزق منه هاي يا الله.
0: صحيح،
5: عشان يقابل هيك عالم معها الصبح. لا ما أنا كرهت الشغل
0: كله. لا طول بالك يا يعني عبد الله، بدنا نتحمل بعض يعني، خلص شو نعمل،
5: مين نتحمل حزة كبيرة. الله يسامحها انت.
0: الله يسامحها،
5: بس الله يسامح، انا زعلت انه رمت لي شنطه فاضيه. طب في 2000-3000
0: مثلا يعني اهون كان
5: باخذ ال 3000 دينار، بقول لها انا مسامحك كرمي كمان شنطات عليك مشكله.
0: الله يهديها الله يهديها،
5: اذا ضربت مصاري مش مشكله
0: بنقبل. عادي
5: بالضبط. الله يسعد صباحكم،
0: صباح الفل. بدنا نطول بالنا يا عبد الله، لا نشوف وين رايحين، نطول
5: بالك. الواحد
0: طول بالك، هاي بلادك.
5: هاي بلدات
0: شو نعمل؟
5: هاي بلدات
0: صح 100%.
5: الله على مين يطلعونا منها.
0: لا ان شاء الله ما بنطلع، وين نطلع وين نروح بحالنا.
5: انا شوفي طلعه اكيد مش طلعه، بنموت هون، ولكن
0: نطلع نتغير جو، نسافر نفرفش، مش مشكله طبعا.
5: والله لا في جو ولا من بعد ايام الكورونا، خلص راح تغيير الجو.
0: حتى النفسيه والله ما هي زي قبل.
5: اميره بدهم يعيشونا بوضع بس شو لحق لقمتك وبس، اذا ما لحقتش لقمتك بتموت.
0: والله شكلنا جايين عوضع صعب احنا يا عبد الله، بس ان شاء الله. لا ان شاء الله
5: فعليا فعليا الكل بيحكي عن المي، فعليا في ازمات ميه عم بجنين قطعوها عنهم، وفي عدة قرى حوالين نابلس مش عندهم ماء. والله على امتى دورنا احنا وتتابع شوي شوي.
0: لا ان شاء الله لا يعني الا المي،
5: الا المي. ازمه السولر والبنزين يا اميره ما كانت عند الكل، كانت فقط نابلس. وتتبعت شوي شوي
0: صح اتطورت لكل المحافظات، صار
5: لكل المحافظات، وشوي شوي بتطور الاشي. والكهرباء للي ما بركز على شحن الكهرباء يا عمي، والله العظيم انها غاليه الكهرباء. اللي بركز على الشحن وبركز على الورقه اللي باخذها من الشركه غاليه كثير، جدا جدا غاليه،
0: كل شيء غلي يا عبد الله.
5: احنا بس على المواصلات، واقول لك الشهر الماضي نزلوا لنا اياه نص يا اميره الصلب، الشهر هذا رفعوا لنا اياه شكل نص وضعفين.
0: صح برضه، انتم يعني بتعانوا من هذا الشيء، مش بس
5: ترى الوزاره مش رافعه شيء كثير على الركاب، نص شكل اللي هو بصراحه الشوفير راح يطلع عليه من 20
0: بس مش كله، مش كله نص يا عبد الله. يعني مثلا الاشياء الخارجيه خلينا نحكي، في شيء زاد شكله نص، في شيء شكلين، في شيء اربعه.
5: قطاعنا احنا اللي هو
0: لا انا شايفه انتم طبيعي صراحه. يعني انا مثلا عن نفسي هلا انا يعني لما بدفع مره واحده 4.5 مش رح ياثر علي صراحه، بس مثلا الناس اللي مثلا بالجامعه بيطلعوا وبينزلوا وبيروحوا شغل من هون لهون بفرق معهم. انا صراحه مش فارق معي يعني لو وصلت 5 عادي.
5: الله يعين ابو العيال، مجرد ما غلوا السعر حكيت الله يعين ابو العيال.
0: يعني مش اشي بسيط يعني، ما حدا يحكي النص ما بفرق، لا لو أكتر لما يكون اكثر من طلب بفرق.
5: لما يكونوا 4-5 اولاد لك بجامعات ومدارس
0: 100%
5: هذا النهار 10-20 شيكل زياده على مصروفه.
0: صح
5: يعني اشي طبيعي رهيف والله يعين ابو العيال.
0: صح،
5: ولكن الغلا اللي صار ما يلوموا شوفيري،
0: مش بالايد. مش بالايد
5: فعليا فعليا اللي زادوه نص شيكل ما هو بفرق، الزيادة على السولر زادت ضعفين وليس وما رجعت زي أول ضعفين.
0: صحيح،
5: هم نزلوا لنا نص شيكل رفعوا لنا الشهر هذا شيكل ونص، يعني ضعفين رفع.
0: إن شاء الله إن شاء الله بنزل وبرجع لسعره الطبيعي.
5: برجع بحكي لك أميرة، أنا كشوفير تاكسي مثلا النص شيكل راح يزيد معي كل يوم بالغلة 10-15 شيكل، بالمقابل راح أدفع سولر زيادة من 30-50 شيكل.
0: صح، منطقي.
5: فش أصبح إن الشوفير رح يرجع يحط من جيبته برضو عشان السولر، ومع هيك ساكت وصابر وحاكي مش مشكلة نص نص، بس نتبهدل على النص.
0: لا ما بصير
5: الصبح الزبون اللي يطلع معي يعطينا 4 أحكي له ارتفع صارت زيادة نص، كأني طالب ولد من أولاده ولا شجاري،
0: أو بيكون عامل حالهم مش عارفين زي ما حكى حازم.
5: حتى أحسه إنه مش مالوش نفس يدفع، أحكي له خلص عمي من بكرة أعتبرها التسعيرة اللي بديش أعطيك إياها المليون، مشيها على 4 أيام بس بكرة 4 أيام.
0: حقكم الصراحة،
5: فالواحد بطل يعرف شو بدي أنا، شو بيلومونا إحنا؟ لا ما تلومونا يعني،
0: لا أنتم ما دخلكم ولا إحنا دخلنا.
5: إن شاء الله يكون في ضمن من الشعب سامعيننا شوفير التاكسي ما تلومون، كبر تلوم حكومتك أنت ولا لا غير ولا أكثر، ينزل على الشارع وحل مشاكلك مع الدولة.
0: صح، ما ندقش
5: بشوفير التاكسي. أنا شوفير التاكسي مثل هالشعب عايش على هاليومية، إجت هيني عيشت، ما إجتش هيني ما عيشت زيها.
0: صحيح، 100%.
5: ويعطيكم ألف ألف عافية،
0: والله يعافيك،
5: حل حل الأمور
0: يا رب. نتمنى يا عبد الله، يسعد صباحك، يعطيك العافية. هشام العرندي، صباح الخير. والله ارتفاع من صالح الشوفير على حساب المواطن المسكين، بكفي شكوى المواطن اللي رايح على اشتنا ساعة نحكي بالتليفون مع عبد الله. يا هشام والله هم ما دخلهم شفارية التكاسي، ما دخلهم القرار لا منهم ولا منا، احنا زي ما حكينا بالبداية بين الاجرين ايش انفرض علينا، اما احنا ما دخلناش لا ذنبنا ولا ذنبهم. ابو العهد، حرام اللي بصير، الله يعين الشوفير ويعين المواطن، اللهم امين. احنا ما كتير برمنا على فكرة، ما سكتناش. فخلينا نسمع اغنية ونذكركم انه سؤالنا اليوم بيحكي او موضوعنا اليوم يتمحور عن ارتفاع البنزين اللي ادى لارتفاع الاسعار المواصلات، فشو رأيكم بهذا الارتفاع على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لمؤمن الخراز، زمان عنك يا مؤمن. بحكي لنا ها على أصحاب التكاسي، ركزوا فيها. برضو التكاسي يعني طماعين. كان السولار 8.40، رفعوا السعر يعني لما صار 8.40 رفعوا السعر، رخص ل 7.10، ضل السعر زي ما هو. هلأ ارتفع 8.51، رفعوها تاني مرة، وهي أصلا ما فرقت معهم كتير، بس طماعين. أنا والله حسب حكي عبد الله حسيت إنها فارقة معهم، يعني مش بس عبد الله، أكيد كل شفارات التكاسي زي منطقة عبد الله، فبحس إنه ما هم ما دخلهم، يعني مش شغلة طمع أو شغلة إشي، بس هو الإشي خارج عن إرادتهم، خلص إشي وبدهم يمشوا عليه. أبو علي بحكي لنا يعني إذا برجع سعر الديزل زي ما كان تنزل أسعار المواصلات. آه مش لما يعني انخفض من فترة كانت الأجرة 4.5، رجعت 4، هلأ ماشي نص، بس إنه منيح، بفرق النص مع الناس اللي عندهم كتير أولاد أو حدا اللي بتنقل بأكتر من مشوار. بس إنه بلا بنزل، هلأ هو بيطول بس إنه بنزل. أبو غالب عنتر صباح الفل، وفاء محمود يسعد صباحكم ويقلبكم بكل خير وسعادة، منورات أميرة وأم سعد، بطلتكم الرائعة، شكرا يا وفاء، الله ينور عليكي. باهرة الشيبي يسعد صباحكم، نورة أم سعد، الله يسعدك والفرج قريب يا رب، اللهم أمين يا باهرة. كل شي غليان بالدنيا تمارة بتحكي، وهي الغاز غلي، اللي بيطلع ما بينزل، وحياتنا من أسوأ لأسوأ، وخلص الكلام، هاي ضريبة الصمود والرباط على هاي الأرض. صباح الخير يا هيثم، ويسعد صباح جميع المستمعين راديو حياة، صباح الفل. حمود حبش صباح الخير يا محمد، أهلا وسهلا. إم رشيد عنبتاوي يسعد صباحكم، أشرف أبو يوسف صباح الفل، هند بتحكي لك، هند جمال بتحكي لك منورة، الله ينور عليك يسعد صباحك. الغلاء بنابلس صار فوق طاقة الناس، عبادة بحكي كل يوم الأسعار بترتفع، بينما دخل أغلب العائلات ثابت أو حتى أقل، يعني صارت أبسط احتياجات البيت بدها حساب، والهم صار يسبق آخر الشهر. مش مطلوب معجزات، المطلوب رقابة حقيقية تكون على الأسعار، ورحمة بالناس اللي بتحاول يعني تعيش بكرامة. الله يفرجها على الجميع ويرزق كل بيت من واسع فضله، آمين يا عبادة، ويخلص هالأزمة اللي احنا فيها على خير، وما ندخلش بأزمة جديدة. عبود عباد صباح الخير، إكرام رمضان يسعد هالصباح يا إكرام. وضاح النابلسي يسعد صباحكم، صرنا نمشي بالشارع مرة منضحك ومرة منعيط، لعل خير يا وضاح. جنان كلبونة بتصبح عليك يا هندي، يسعد صباحك يا جنان، صباح الفل. صباحكم عطر بالصلاة على النبي من عبير، مبروك عليه عبد الله الصلاة والسلام. ربنا يعين المواطن، المدارس والجامعات على الأبواب، مش عارف المواطن منين يلاقيها. بس يا جماعة خلونا نحكي شوي منطقي، أنا فاهمة إنه في كتير ناس يعني زي ما حكوا هلا الكومنتات مش ملحقين وحالتهم وفي جامعات ومدارس، بس بالمقابل عندنا فئة كتير كبيرة ناس معها مصاري ومرتاحة وبتروح وبتيجي وعايشة حياة مش طبيعية، عايشة حياة رفاهية. كلنا بنشوف هاي الشوفات وكلنا بنشوف هاي الشغلات، فإحنا من زمان حكينا وبنرجع بنحكي إنه إحنا بطل عندنا ثلاث طبقات، هاي الطبقة الوسطانية اهفوها، إحنا عندنا طبقة فوق فوق فوق، طبقة تحت تحت تحت، بس الطبقة اللي فوق فوق فوق صراحة في عندنا منها ولا لا يا هند؟ في بالهبل يعني، كله بنشوفه وكله ببين، يعني في في في نسبة كبيرة ناس معها مصاري عايشة حياة طبيعية، يعني هذا الحكي الهبل اللي إحنا كلنا بنحكي فيه بتشوفه هبل، يعني مش متأثرة فيه. شو ارتفاع بنزين وارتفاع مواصلات وحق قسط جامعة، مش فارقة مع هاي الشغلات. فإحنا عنا فئة كتير منيحة من هاي الناس. هديل بركات صباح الخير، حلا بدوي أو هلا ما بعرف، يسعد صباحك صباح الفل. خالد سمحان الله المستعان، الله يهونها يا خالد. أحمد خباص صباح الخير لكم جميعا، بخصوص الارتفاع للبنزين، البنزين ارتفع والسيارة صارت تطلع مشوارها وحاسة بالذنب، أقل إشي يا أحمد. عامر الجد يسعد صباحك، طيب بحكي لنا وتكاسي الكهرباء كيف رح يزيدوا على ارتفاع البنزين؟ فكرة هاي نقطة مهمة احنا ما سألنا عنها،
1: هو أكثر من حد لفت نظرنا لها
0: إنه
1: يعني إنه عن السيارة بس
0: هلأ
1: بقدرش أنا أفتي بإشي أنا ما بعرف.
0: هلأ نرجع نسأل السؤال، شفرية التكاسي سيارات الكهرباء السيرفيس والتكاسي هل مشمولين بارتفاع الأجرة؟ يعني رح يزيدوا الأجرة على على الناس ولا لا؟ برضو يعني كهرباء عدم المؤاخذة، أنت مش دافع لا بنزين ولا دافع حق ديزل، فرح يشملهم هذا القرار ولا ما رح يشملهم هذا القرار؟ يمان صباح الخير. عماد شتاوي صباح الفل يا عماد شتاوي، ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: معكم أميرة.
0: صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك، صبحنا وربحنا.
0: يلا كمان صباح مش مشكلة.
2: بس على سيارات الكهرباء رانا أنا.
0: فيدنا عن جد، أنا ما كانش خاطر لي.
2: جواب سريع.
0: شوفي
2: سيارات الكهرباء معدولات على الأصابع اللي بالبلد. يعني يا دوب، وما بنفع يحطوا تسعيرة على مزاجهم صراحة.
0: يعني رح يصيروا مثلكم انه على الارتفاع.
2: هم مجبورين، مش انه والله لانهم الا انا لو معي سيارة كهرباء مثلا بصير اراعي بالطلبات، ولكن بالسيرفيس ما بقدر العب في شيء صراحة، لانه فعليا انا اشتغل بثلاث شيكل سيارتي كهرباء، والسيارة اللي بحد تشتغل باربعة ونص، هذا مش منطقي ابدا ابدا. انت شايفيها منطقي؟ انت مثلا بتاخذي 1000 شيكل اللي بحدك ياخذ 700، هو مش منطقي.
0: هلا ماشي، بس بالمقابل ممكن اللي باخذ 700 هو بيدفع من جيبته اكثر لبنزين وسولر.
2: احنا قطاع واحد اميره. هلا ممكن بينه وبين حاله يراعي طلبات. سياره الكهرباء
0: بس انه هم مشمولين معكم، يعني
2: بتوفي معه، ولكن انه هو قطاع هو مجبور يمشي مع القطاع اللي هو مسؤول. مين مسؤول عنه؟ اللي هي النقابه. أيوة. وزاره النقل والمواصلات هي المسؤوله عنه زي زينا، فهو مجبور يمشي على هذه التسعيرة، ولكن في الطلبات الداخلي والخارجي هو بيقدر يلعب على كيفه.
0: يعني
2: انا زي جيتي لي مثلا سيارتي كهرباء، باخذ الطلبات ب 10 وب 12 عادي، ما عندي مشكله، ولكن الركاب ما بقدر العب بتسعيرتها، لانه تسعيره وزاره ومن الوزاره نفسها.
0: فهمت. منيح صححت لنا المعلومه، يعني بدنا جواب على هذا السؤال كان.
2: وممكن انه يضر غيره بتسعيراته الرخيصه، انه في ناس ما راح يفهم انه هو والله سياره كهرباء اخذ 3 شيكل، ولما يطلع مع سياره ثانيه راح يدفع للسياره الثانيه سولار 3 شيكل.
0: صحيح.
2: راح يصير مشاكل بينه وبين الراكب سياره السولار، انه هذا مش فاهم المشكله وهذا مش فاهم المشكله.
0: صحيح.
2: فلا، هي تسعيره موحده للجميع، ولكن الطلبات بيقدر يلعب.
0: فهمت عليك.
2: الطلبات ما لها علاقه بالركاب، بيقدر ب 10 ب 12 ب 15
0: على المزاج كيف بده هو،
2: بيقدر يراعي قد ما بده بالكهرباء.
0: وصلت الصوره يا عبد الله.
2: وبرجع بقول لك الكهرباء برضه غاليه، وركزوا على الفواتير بتعرفوا اللي بحكي فيه.
0: كل شيء غالي، هي وقفت على الكهرباء
2: يعني. حتى الكهرباء سمعت انهم غاليينها برضه شيكلين زياده، بس الشعب ما بيتبع.
0: انا ما سمعتش هيك شيء صراحه.
2: احنا اميره بناخذ الورقه، انا بحكي لك الشعب انه شو باخذ الورقه بشحنها بهالساعه وبكبها، ما بتفرج
0: ما بدقق. مزبوط، كلنا هيك.
2: منها شو مدخلين عليها، شو حاطين عليه،
0: مزبوط.
2: اشياء هو لما يركز البني ادم بصير يعرف. هلا انا اخذت الفاتوره امبارح ركزت فيها، اتفاجئت فعليا كهربتنا غاليه. وبس هيك، وسيارات الكهرباء بس الطلبات بيقدروا يضبطوا الامور، غير هيك لا.
0: ممتاز، وصلت الصوره يا عبد الله. الله يعافيك، صباح الخير. عماد اشتاوي بيحكي لنا انه الزيادة باسعار المحروقات ما بتأثر فقط على الوقود، هذا الاشي بنعكس مباشرة على اسعار النقل، السلع، الخدمات، عشان يعني هذا الاشي بعطي اعباء جديدة، بضيف اعباء جديدة على الاسر الفلسطينية، والمرحلة الحالية بتتطلب سياسات بتراعي ظروف المواطن وبتبحث يعني عن حلول تخفف من معاناتهم، وكمان عشان تحمي الفئات المتضررة خاصة وضد الأزمة الاقتصادية الإنسانية اللي بنعيشها بهذا الوقت. صباح الخير يا عماد، الله يصلح الحال بأحسن حال، آمين يا وفاء. أريج محمد صباح الفل يا أريج، بتحكي لك منورة يا هند، الله ينور عليك يا أريج. يمان بحكي لي شكلك انت يا أميرة من الطبقة اللي فوق بالصلاة على النبي. لا، قل أعوذ برب الفلق، بتحكي لك هند. بس يلا الصيت ولا العدم يا يمان. للأسف أبو علي بحكي لنا المواطن صار واقع بين مطرقة الاحتلال وسنديان الحكومة، والشعب هو الضحية. الشعب هو الضحية، نعم، طول عمرنا كبش الفداء احنا يا أبو علي. وصباح الخير.
3: صباح الخير أميرة، صباح الخير أم سعيد، صباح الخير لهم نابلس، صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع.
0: صباح الفل.
3: لأنه رائع بأسلوبه، رائع بأدائه الخاص. عبد الله اللي حكى مظبوط كلام عبد الله، الكهرباء ما بيقدر يلعب لأنه هو مع السيارة الشوفيرية كلية
0: هون. حسب
3: زي ما قال إنه بيقدر يعني الطلبات بدل ما يأخذ 20 بيأخذ 17 بيأخذ 15 ما بزبط السيرفيس ويأخذ 3 أو 3 ونص وأربعة، والناس أنتوا دبيتوا على الشوفير الغلبان اللي معطر المسكين اللي بيشحد شحدة قاعد السولر منعون إمه على أبوه بالسولر تعبان متغلش مش عارف يجيب سولر ولا بنزين دقيته فيه على هالمشاكل. طب ما هو مش مكفي المشاكل، والله العظيم المشاكل اللي بيعيطوا عليه المواطنين ما هو مكفي المشاكل. فكري لما كان هو السولر 6.75 لما هلقيته 8.75 يعني شو لسه أغلى من المرة اللي مرقت السولر غيري. يا ناس انتوا ما تطلعوا على شغل السولر، طلعوا على الاكل، طلعوا على الشرب، طلعوا على الجاج اللي ولع، اطلعوا انه احنا بنعملش مسيرات زي الاردن ولا بنعيط ولا بنعمل اي شيء، عشان هيك الجلاد بضل يشلط فينا لانه ايه ما بنقولش اخ ولا بنعيط ولا بنبكي
0: ولا بنشكي ولا بنعمل اي شيء
3: ولا
0: اي رده فعل.
3: الجلاد بضل يجلد فينا عشان هيك احنا بنضل ايش مستاهلين ولا شيء. انتوا اللي هتحملين بهالكلمه التين والصبر، هذا عمر ما شريناه بالكيلو، كيلو التين 35 شيكل، الصبر 10 حبات ب 10 شيكل او 5 حبات، كنت الدلو تاخذيه الدلو تاخذيه ب 12 شيكل ب 15 شيكل، التين ب 20 وب 15، اليوم التين بالكيلو قاعدين انتوا بتعيطوا على شغلات تافهه على نص شيكل. الله يعين المواطن، انا ما بضد المواطن، الله يعينه والشوفير الله يعينه. يعني انا ركبت فردتين كوشوف يوم الخميس كنت اشتريهم ب 70 ب 60 شيكل، شريتهم ب 100 شيكل.
0: مبلغ والله فرق،
3: مبلغ الابره كنت اشتري المكنيك كان ياخذ منك 100 شيكل صار ياخذ 150 200 شيكل. ما النظريه هي النظريه على السولار يا اخوان، الغلا عالمي، الغلا عالمي على الجميع، علينا وعليكم زي ما قال عبد الله. اطلع فواتير الكهرباء والله غالي، اغلى بلد علينا الكهرباء، وبعدين سياره الكهرباء محقق 180 الف شيكل يعني هي ببلاش برضو جابها مع الاقساط كل شهر 3500 شيكل. شهريه الكهرباء 3500 شيكل كل شهر، وغير انه بده يجيب كهرباء لبيته وهي صيانه بدها صيانه بدها كوشوك وبدها شغلات بطاريتها اذا ضربت على البطاريه 40 الف شيكل حقها اذا ضربت البطاريه. ما تفكروا الكهرباء والله العظيم لسه هلا عشان مبسوطين وجداد لا يشوفوا لقدام شو بده يصير. ونهاركم ابيض وبدايه اسبوع موفق، وربنا يرحمنا جميع امه محمد في رحمته، ويا جبل ما يهزك إليه. وصباح الخير لكل الناس اللي بيسمعوا راديو حياة كمان مرة، لسامر الداموني ولحسن التيراوي ولخالي أبو نمير مرزوعين الشخصير حمزة الشنار، وكمان بنصبح على الأستاذ على كل شبيرة الجنوبي نقول يسعد صباحكم جميعا ونهاركم أبيض.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا سلطان يوسف. صباح الخير يا سلطان، بيحكينا اللي شفناه مبارح يا هند هروب أكثر من 50 ألف مغربي لإسبانيا خلال 24 ساعة، دليل على إنه لو فتحت دول أوروبا أبوابها لهجرة العرب مش رح يضل عربي واحد بدولته. تؤيدي هذا الحكي؟ تؤيد هند هذا الحكي؟ نعم من أيد هذا الحكي، ما عندناش مشكلة. سمعينا أغنية نرجع نكمل أكيد باقي الكومنتات.

0: يلا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. صباح المستمعين. صباح راضي حياه.
0: صباح الفل.
1: الله يسعد صباحك يا ست أميرة. الله يخلي لنياك يا رب. والله فعلا انك رمز لنابلس والأهل نابلس. ويسعد صباحك يا ست هند.
0: صباح الفل.
1: الله يسعد صباحك يا ست هند. الموضوع حلو وحساس. احنا عمال الناس بيحكوا عن الشكل والشكل هذا ما له ذات اهميه. هلا لما يروح الانسان بده يشتكي انا واشف 120 130 شكل، هذا شيء روتيني يعني مش شيء اساسي للناس.
0: اكيد
1: يطلع على غلاء كيلو الخبز مثلا، يطلع على الدجاج، يطلع على اللحمه، يطلعوا اللي صدرهم الشهداء والأسرى والجرحى معتصمين أمام الوزارة صدرهم أكثر من 70 يوم تقريبا، لا حياة إلا من تنادي، ولا حدا يسأل عليهم، ولا حدا يطلع عليهم، ولا حدا يفكر فيهم إنه يقول له كيف حالك يا أبو الشهيد، ولا يا أبو الأسير، ولا يا أبو السجين. هو لو فش الحرب هذه اللي صار من 3 سنين لليوم، بتعرف قديه كم الأسير بتكلف لأهله؟ مش أقل عن 400-500 شيكل اللي بده ينزل يزور ابنه.
0: أكيد طبعاً.
1: بعرفش اللي عنده أسرى بقول لك هاي اللي بحكيه صح. ما حداش يتضامن معهم ولا حد سأل فيهم. عندك الأزمة الطبية والتعليم، هاي المواصلات والأسرى والشهداء والجرحى وكل مكونات الحياة الموجودة للشعب الفلسطيني. ما حداش طلع عليها ولا حد سأل عليها. جايين نطلع على نص شكل لا شكل احنا.
0: انا عارفه
1: يعني الله يكون بعون الناس ورب ما يفرج عليهم
0: يا رب يا رب يا قاسم.
1: وسياره الكهرباء اللي بيحكوا عليهم هي كلفت والله انا مقديه. يعني لو ياخذ طلب 20 ل 25 بتوفيش ما يعني. افضل حل يعني شغل العدادات
0: برضه
1: افضل حل فكرة. يعني هلا لما اطلع بسياره بده ياخذ مني 15 على عداد بجوز ياخذ 12 بجوز ياخذ مني 17 بجوز 15 يعني حسب ازمه الطريق وحسب امانه الشوفير برضه. يعني في طرق مختصره بيقدر يقلطها يعني يوفر عليه شكل شكلين ثلاثه عليه وعلى المواطن. وفي شوفيريه وين في ازمه بيروحوا عليه يعني على الخدين ماكلين الكفوف. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا
1: والله يسعد صباحك وصباح الجميع يا سلام.
0: يا صباح الفل الله. يا قاسم أهلا وسهلا. طيب إحنا بس بدنا نحكي هيك على أسعار الأجرة اللي صار فيها الارتفاع. إحنا حكينا إنه اللي صارت 4 تلقائيا خلص 4.5. في عنا يلي 5 زيادة شاكل، أكثر من 5 ل 7 زيادة شاكل ونص، أكثر من 7 ل 10 زيادة شاكلين، أكثر من 10 ل 15 زيادة شاكلين ونص، أكثر من 15 ل 20 زيادة 3 شاكل، وأكثر من 20 ل 30 زيادة 4.

0: الاثار، يعني ما لها حق وما لهاش حق. في امبارح وصل محروقات لاحدى كازيات نابلس، ما وزعهاش امبارح.
1: اه زي ما حكى لنا متصل حازم، اه حكى لنا هيك. طب
0: ما وزعها الصاري، ليه ما وزعهاش امبارح يا اميره؟
1: ليه ما وزعهاش امبارح؟ ممكن عشان يلحق اليوم الغلا، وزي ما حكى حازم ويكسب زياده.
0: هذا النقطه. طب احنا السفارية احنا راجعنا سالنا اعترضنا، لما اول ما قالوا انه عندي فلان في محروقات على طول دبينا رحنا عبينا، لا سالنا انه راح ندفع شركه النص زياده حكل لتر، ولا سالنا انه يعني كل واحد راح يعبي 100 شركه راح يخسر 15 20 شركه. مسألنا طب ليه انا الشعب ساكت؟ يعني ليه بضل ساكتين؟ ليه ما احتجش؟ ليه
1: هي المشكله سكوتنا؟
0: هذا الشخص زي هذا اذا كنا في منه وكان احتكر بضاعته اليوم عشان يربح له 40 50 الف شيكل هيك ما حرام، ليه ضل ساكتين؟ ليه ما نعترضش؟ ليه ما نحكيش؟
1: هاي المشكله سكوت.
0: ليه ما ضل ساكتين ونعيط على الشيكل والشيكل؟ لما لك فوت بتخسرت من 30 ل 40 شيكل انت لما كنت تسلم.
1: صحيح.
0: وين ردك؟ يعني شغله ثانيه، وين الرقابه؟ وين الناس المسؤوله؟ وين الهيئات اللي بتتبع هاي المواضيع؟ ليش ساكتين برضو؟
1: صح. اه هذا السكوت كله عن جد لا يعني انه معقول ولو
0: يعني الله ما شافه بالعين عرفه. وصلت المحروقات امبارح والبلد عطشان، الناس يعني بحاجه ماسه للمحروقات، ما وزعهاش امبارح، ليه وزعها اليوم يعني؟ فيش شيء اللي فاهم واحد، والله اعلم.
1: صحيح او مش غيره. اه منطقيا يعني.
0: فيش اسباب ثانيه يعني، ما في اي سبب ثاني.
1: صحيح.
0: بس هذا حرام، وانا بقول يعني حرام اننا ساكتين، وين النقابه؟ وين الناس؟ وين العالم؟
1: والله حرام. اه الواحد ضل ساكت. صحيح.
0: اه وحسبي الله ونعم الوكيل لكل ظالم.
1: الله يهونها يا رب ويفرجها علينا. يسعد صباحك
0: وصبحين على مساعد من عندك.
1: صباح الفل، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. أريج بتحكي لنا ما في حكي نحكي عن ارتفاع عن الارتفاع بأسعار كل إشي بالحياة غير حسبي الله ونعم الوكيل. أما يوسف يا هند بحكي لنا إنه في واحد امبارح صار ترند لنزل ترمبة البنزين بدون أسماء عنده بالدار، يعني واضح إنه من أغنياء البلد والعرب شافوا الفيديو وبلشوا سب في كل فلسطين إنه إحنا عايشين برفاهية ومنعيط قدام العالم بفكر كل أهل فلسطين هيك. شو تعليقك على نو كومنت بتحكي لك هند؟ يعني اقل ما فيها اوكي بدك تعمل، مش ضروري التصوير والتنزيل والفشخره هاي، هو فقط من هذا المنطلق يعني العاني وراسي من اغنياء البلد، من اغنياء البلد ماشي، بس ما لا هالفشخره. خلاص تقول لي هندي اللي بالصفحه. سام صباح الخير يا سام. بحكي لنا هاي سياسه مرسومه متفق عليها لتهجيج الشعب. وثانيا بحكي لنا كل السائقين صاروا ما بيصدقوا يسمعوا كلمه رفع حتى لو 10% ليرفعوا السعر. والتجار يعني نفس الاشي، بلد كل من ايده اله. اما الناس والله ضدكم اليوم يا شفارية، مش معقول. الا انا والله معكم وهند كلنا قلبا وقالبا. اريج اللي شفناه من الارتفاع السابق انه حتى سيارات الكهرباء رفعت التسعيرة. ابو عمار علاوي صباح الخير، كل التحية لك يا ابو عمار صباح الفل. يوسف بيحكي لنا عبد الله لازم تعملوا له استضافة للبرنامج جي جي لايف. لازم لمرة نجيبه يطلع معنا على الكاميرا. ابو غالب انا بقول المواطن لسه ضايل فيه شوية نفس، يعني يشدوا عليه كمان شوي بزيادة. ابو الشيخ نزار سرق عيني عينك، النفط سعره عالميا نازل، ليش هالرفع؟ الله كلهم ضدكم اليوم. ابو وفا الطوباسي صباح الخير، الناس مفكره انه بس السولر ارتفع، ما هو في ترخيص تامين تصليح، وين بده يروح هذا الاشي؟ الله يكون بعون الناس. صباح الخير يا ابو وفا. فاي مسلم يسعد صباحك. هند عباده باعت لك رابط على الواتساب. فاي يسعد صباحكم بكل خير جميعا، ويسعد صباح كل المستمعين وكل طاقم راديو حياه الرائع. صباح الفل. سامي شق صباحه يا سامي، الله يعين الشعب على هالعيشه، اللهم امين. عبد الله بيحكينا والله هو أكتر واحد مش حابب يطلع، بس بعد اللي بصير ببلادنا أول واحد هو مستعد يطلع سباحة من هون، خلص يفلسع يترك البلد. طول بالك بتحكي لك هند يا عبد الله. هو بيحكي لنا نتشرف فيكم بس إذا طلعت على اللايف بخربها وبجيب آخر هذا البلد، خليني هيك أحسن. لا حتى هند رح تحكي لك نفس الجملة، خليك هيك أحسن. إحنا منحبش المشاكل يا عبد الله، منحبها بس تحت الهواء، بس على الهواء ما دخلناش. ريناس صباح الفل، نجات يسعد.

0: صباحك عبادة بهدي هالمنشور لوالدته وبيحكي لنا اليوم عيد ميلاد أغلى إنسانة بحياته، كل عام وأنت بألف خير يا ست الحبايب، يا مصدر الحنان والقوة، يا أول حب وأصدق دعاء، الله يطول بعمرك ويديم عليك الصحة والعافية ويخليك تاج فوق راسنا وما يحرمني من وجودك ولا من ضحكتك، الله يحفظك ويحقق كل أمنياتك ويجعل أيامك كلها فرحة وسعادة ويجزيك عنا كل خير على كل تعب وحب وعطاء قدمتيه لنا، كل عام وأنت أجمل نعمة بحياتي، كل سنة وأنت بخير، كل عام وأنت بألف خير يا رب، وإن شاء الله سنينك كلها حلوة وربنا يخلي لك إياها يا عبادة وإن شاء الله بتفرح فيك. وهاي الأغنية إهداء من عبادة لوالدته.
1: بتدوس عليه من الطهر بيفوح، حضنك بالطيب جروحاتي لو كانت مجروح، تشهد لك المخدي شو سهرة.

دماغي في جفنار امي اللي تعبت تكبرنا وهديني شفنا جاعت تطعميني بردت تدفيني امي دخل جريك رضاك وبعد الدنيا تفنى.

0: مؤثرة رائعة. فاطمة القدومي صباح الوردات والفل والياسمين، اشتقنا لك، نورت اللايف وصباح الفل إلك، وابقي ميلي زورينا، اشتقنا لك كتير يا فاطمة، وهن بتصبح عليك كمان. صباح الفل يا فطوم. أبو سامر النجار صباح الخير للأستاذ آسم ولا أبو بهاء صباح، يسعد صباحك يا أبو بهاء، وكمان لأبو مصعب وأبو علي المسامي يسعد صباحك وصباح. مهدي عرقوب صباح الفل يا مهدي، بصبح عليك مستعد يا غالي، صباح الخير يا مهدي. منيح تذكر، خلاص علقت الكومنت يا مهدي، فهمنا أمي السعد وأميرة، خلاص فهمنا نضل نعيده. طيب تمارا بتحكي لنا حالتنا بتبكي وما باليد حيلة. عامر الجد الشوفير اللي بوقف 3 ساعات على ترمبة البنزين حرام نحاسبه على نص أو على شاكل، بس برضو الكهرباء فلها رخيص. طب ما هي حكونا أنه الكهرباء غليت، عمين نرد إحنا؟ هلا إحنا شو دخلنا على الحالتين؟ أنا ما إليش علاقة، أنا عن نفسي ما دخلنيش، لا إحنا محايدين يعني عدم المؤاخذة. المهم سيارتك فيها ولا مقطوعة؟
1: لا مقطوعة.
0: مش مقطوعة يعني هذا أهم إشي. أبو سعد رجع من السفر فهلا ما بتنقطع، هي كانت مقطوعة وقت ما أبو سعد كان مسافر، بس هلا رجع السد والسند. وإحنا اشتقنا لك كتير يا فطوم، نستناك هيك نشربك عنا فنجان قهوة. ناخد عن جد هلا آخر اتصال. صباح الخير.
2: يسعد صباحك يا أميرة.
0: يا صباح الفل
2: وصباح الورد والياسمين والعمة لمدينة نابلس. فردم فردم فردم،
0: يسعد صباحك يا رب.
2: أنا والله يا يا أميرة بسألك سؤال.
0: اسألني.
2: الكل اللي بيصير كله من الشعب، الشعب الله لا يرضى يا رب ولا يجي جلد عن نفسه يا ربي، لأن كل اللي بيصير من الشعب يا أنغام يا هند الله هند ولا أميرة والله العظيم أكثر واحد يعرف شيء يحكي. ما دام خيتي الشعب ساكت الله لا يرضى الشعب، خليه. مش أنا مبسوطين؟ مش أنا مبسوط على حالنا؟
0: هو ما حدش مبسوط، بس إحنا عن جد ليه ساكتين؟
2: أميرة احنا مبسوطين، احنا ما بنشوف عفوا فعليش مني طوابير على الكازيات، طوابير طوال على الكازيات، واللي فلت سيارته بروح بعبي بعشياتها برديش يفللها، هذا الله يربنا احنا يا خيتي. كله من ايدينا هذا الحكي، كله من ايدينا.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، شو يعمل الواحد يا عيد؟
2: والله كله من ايدينا. انا يعني ابغاك التاكسي ماله علاقه، التاكسي شو خصه التاكسي؟
0: ما خصهم طبعا، ما دخلهاش
2: التاكسي، مش ذنبه. طب والمواطن برضه مش ذنبه؟ طب
0: ولا ذنبنا احنا، حكينا مش ذنبنا ولا ذنب التكاسي، يعني شيء اكبر منا هذا.
2: طب مين الحكومه؟ طلع تاخذ حكومات يا عمي، ما في غلاء على التسعيره.
0: بس فاجئونا وعملوا لنا غلاء على التسعيره.
2: ما خلينا نضلنا ساكتين، خلينا نضلنا ساكتين. بكره بوفر لك 20 شيكل دافع لك سؤال. والله إذا طلع حدا من الشعب حكي كلمة تعالي راجعيني.
0: لا رح يشتروهم وهم بيضحكوا وبيلعبوا، ما فيش.
2: تعالي راجعيني، إلا ماتوا الشعب الله لا يقيمه، خليه يضله قاعد وساكت وبسرش. أنا مكيف والله، مكيف أنا.
0: طب أنت شو وضعك مع هالأزمة يا عيد؟
2: أنا أول شيء مش عند السيارة، أول شيء ما يعني ما في عند السيارة.
0: مريح راسك
2: يعني مش حاسس، أنا ما فيش عندي. بس أنا ما بجي من هون والله يا خيتي، أنا بيجيني من رام الله، يعني أنا بيجيني من رام الله بيجيني. مش من المز يعني، مش من هاي. انا اجيب لاخوي اشوف طوابير لا بس على الزادة 5 شيكل ولا احط طوابير.
0: كل واحد بيشتري راحت باله بالنهايه. صح.
2: بعدين هو السؤال قالوا لك البعبي قلال بدنا نسكر الكازيات. طب وين هذا الكلام؟
0: انا هيك سمعت برضه.
2: طب وينه يعني؟ انا عفوا انا بدي انا بضيع قلت لك انا ما في عندي سياره بالنهايه، يعني انا مش حاسس لازم هاي اللي خاص. بس ما انتوا سمعتوا يا محافظين كلياتكم، قلتوا بالعامية اللي بعبي قلال الكازية بيتسكر يتحاسب. طب وينه هذا القانون يا جماعة الخير؟ وينه؟
0: صح.
2: يعني هيك عماك بتشوفي كل مرة مطعم بنحرق، وكل مرة بنحرق محله بقول لك بنزين. طب انت ما المؤاخذة لا اما تسر مصيبة يعني يموتوا 20-30 واحد المجرة لا سمح الله اسطوانة ولا قالوا بنزين، ساعتها واحد بيتحرك.
0: لا
2: طب والأبدأ من هذا الكلام كيف بقول لك بيطلع الدفاع المدني بقول لك احنا اي حالة رنوا علينا. طب شو الحالة؟ من البلد كلها قلانة يعني قلنا نتخوض بعضينا، احنا ما نتخوض بعضينا
0: صحيح.
2: البلد ضايعه والله يا رب بس يعيننا وقسم بالله بس الله يعيننا
0: الله يعيننا يا عيد. يسعد صباحك صباح الفل
2: وصباحك يا ربي
0: وصباحك اهلا. يعني عندنا سام بحكي لك يا عيد كلامك مزبوط، يوسف كلامك طابه، تمارا كمان مزبوط كلامك 100%، الله لا يرد الشعب اذا بضل ساكت على جلاده. مهدي هاي 20,000 مرة بحكي لك منورة يا أم السعد. نورك يا مهدي صباح الخير. شو شو حكيتي؟ ايه؟ على 20,000 مرة. طيب فلاح الشخشير صباحه يا فلاح، بحكي لنا كل واحد بغني على ليلى، هو على هوا بس أنا حكيت على ليلى يعني لأنه هيك الجملة معلقة معي. حطوا لنا أغنية الناس الحلوة عند هند، أنا ما خصنيش. في برنامج إهداءات صارت تستعمل نفس أسلوب رائد هند، ديروا بالكم. هي جعبة تسمع أغنية خلاص بعينكم، الله مستنى لبكرة. هاي الأغنية بس نفسي يا شوي، هاي الأغنية ضل وائل كفوري يرنلها يقولها من شان الله اعتقيها، مش طبيعي شو جلطتنا فيها هاي الأغنية. إن شاء الله عندك تبطلي تحكي عنها شوي أوفر صراحة، يطلع اللاين يلا.

طيب احنا هيك رح نكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. اكيد شكرا لكل حدا هيك شاركنا اليوم، وحلو هيك خليناكم تفضفضوا شوي عن الاوضاع اللي عنا، عن الازمات اللي احنا بنعيشها. مش غلط الواحد يفضفض يحكي عن اللي جواته. ونرجع منذكر ونحكي، الشفارية ما إلهم ولا أي علاقة بالارتفاع، لا زن بالمواطن ولا زن بشفارية التكاس. إن شاء الله إنها أزمة وبتمر وترجع الأسعار طبيعية زي قبل. وطولوا بالكم يعني، روقوها، اهدوا، فيش إشي مستاهل بالنهاية. وبداية أسبوع حلوة تكون حلوة إن شاء الله لكم ولكل حدا كان موجود معنا اليوم من خلال الكومنتات، من خلال الاتصالات. شكرا لكم وشكرا لمشاركتكم معنا اليوم بالبرنامج. هنود شكرا لتواجدك أكيد لأنك تواضعتي وقبلت تطلعي معنا بالكاميرا إن شاء الله دائما. ومنشوفكم أكيد بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
6: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
7: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي، تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور، وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
3: إنها الساعة 12 ظهرا.
4: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصراً على راديو حياتي.

0: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الروضة الجامعية مكانك بينا.
1: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: من أول خطوة على الطريق جوانا حلم عم بفيد تعبنا وما كل

0: الطلبة الجامعية مكانك.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: وأجمل

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948، الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شيء رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة، والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت، وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. الطنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: أن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب. إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 09-23-71-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية.

0: عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن الواحدة ظهراً. حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضل أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
1: الساعة الآن الواحدة ظهراً.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار، ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

سامة لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صمتي أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما.

في جفنا امي اللي تعبت تكبرنا وهالدني شفنا جاعت تطعميني باردت تدفيني امي دخل جريك رضاك وبعد الدني تفناك.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واق الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها.

0: من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل، وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
1: الساعة الآن 2:00 مساء. الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخرب على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي، وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة. بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا. بس ما نسوا، الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها.
0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: يا الله بكره مسافر ولازم احول عملات مش ملحق.
1: بسيطه، على بنكي بلحظه بتحول باي عمله بافضل الاسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: العيال تعبت كل الوقت.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية ISO 22000. جودة، نظافة.

0: فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى. إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى. يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: إنها الثالثة مساء.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى أجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: بلد هي قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: بابحث إلى اليوم كأنه بيت واحد. كله أهل. ودبكات بالشوارع.
0: حياة هواها.

0: كلثوم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
1: وجه القمر

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بالعالم. شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
3: الرابعة مساء.
4: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض.

0: التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية وإدارة الفنادق وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970923822288 أو 0598-348-007 أو 0923714444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله ومكانك بيننا.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: لا

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة أكيد. ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري
1: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي
0: سمعنا.
1: لك ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله 1-0 حلو
1: حبيبي
0: يلا

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بدك كوكتيل فواكه فريش، بدك عصائر طبيعية، بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول، بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
1: تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحباً الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية: 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا. الروضة الجامعية.
3: إنها الخامسة مساء الآن. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
4: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم

توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الإبرة هلا على حياة اف ام.
1: اوف مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة. شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال، 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية

0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم السبت شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 33 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 34 درجة مئوية بالنهار ل 23 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام، على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
2: أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي

وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي، وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس، خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي، ولم تحفظ هواي ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمع.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
1: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
2: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: بابا.
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليوم.

هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة.

0: الساعة الآن 7 مساء.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة والهو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا و... لا لا, لا. ولا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0
3: حبيبي
2: يلا.

0: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
0: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
0: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: الأولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام هي وبس.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس انا شطور.
2: انت اشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده العاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: listen to the music, relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.
3: هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة.

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. Radio. حياة FM يسلم لهواكي يسلم.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة
1: بابا
2: نعم يا عبود
1: بس أنا شطور
2: أنت أشطر واحد
1: ليه يا عبي
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
1: دي من محل دكان حياة

0: في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: التاسعة مساء الآن.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
3: تيك لاكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
4: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: Ya tú sabes. ¡Chao!
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة والهو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياتي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: بدك كوكتيل فواكه فريش؟ بدك عصائر طبيعية؟ بدك قهوة محمصة ومطحونة على الأصول؟ بدك حلو يضيف لنهارك طعم ما بينتسى؟ إذن وجهتك أكيدة، شركة ومحلات عيد أبو شقدم من قلب نابلس ومن ذاكرة الأجيال. 99 عام من الثقة والجودة والطعم الأصيل. كوكتيل الفواكه الفريش، عصائر منعشة، مشروبات ساخنة بطعم غني، وقهوة بتبلش رحلتها من التحميص المتقن للطحن الطازج، وصولاً لفنجان بيحكي حكاية عمرها 99 سنة. زورونا في نابلس رفيديا بجانب حلويات أبو سير. شركة ومحلات عيد أبو شقدم، طعم بتحبه الأجيال.
7: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
8: مستقبلك بيبدأ بقرار، والقرار الصح هو المكان اللي بيعطيك فرصة تتعلم، تتطور وتدخل سوق العمل بثقة. عشان هيك الروضة الجامعية فتحت باب التسجيل يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، مع إمكانية تقسيط الرسوم الدراسية على دفعتين، الأولى عند التسجيل والثانية خلال الفصل الدراسي. تقدر تختار من برامج البكالوريوس في المجالات الصحية، التكنولوجية والإدارية، الفنية والتربوية، السياحية وإدارة الفنادق، بتخصصات عصرية مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، والعلاج الطبيعي والتمريض، التغذية الصحية، الإسعاف والطوارئ، المحاسبة الضريبية، التخدير والإنعاش، التصميم المعماري، وغيرها من التخصصات المميزة والمطلوبة في سوق العمل. وكما توفر الروضة الجامعية حلة من برامج الدبلوم بمجالات المهن الطبية المساندة والحاسوب، الإعلام، الفنون الجميلة، العلوم المالية والإدارية، وإدارة الفنادق، وتربية الطفل. للتواصل عبر الأرقام الآتية 00970-923-822-888 أو 0598-348-007 أو 0923-714-444. خطوتك الجاي ممكن تغير مستقبلك كله، ومكانك بيننا.
9: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
10: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
9: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
10: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأن

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحد غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس انا شطور.
3: انت اشطر واحد. بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة.
2: عنده العاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الارضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: لا بدنا

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

عينيك وأحزاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.

سافر دونك ليلكتي يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا

0: مقدمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي